0: عليك.
1: الله الله الله الله. نعم نعم.

0: محمد.
1: اللهم

0: نعم نعم
1: ما شاء الله.

بس.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين.

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: أي محمد بيان بلي باشا آية لوشتان ايكا ايوال لجياتي خدا دي پرستن كسيق هيا كبتواند شتيق دروز بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دوائي نما آية دتواند سر لنوية بيهنة توكايا أي پیغمبر تو بلي هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونوا خلچيو هموش دروز بكاتو پاشان دوائي مردنو نمان دوباري بكاتوا كوابو تشون لا تدرين لحق بهوي درو بروباغندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هلبس رابيت جغل لخدا بلكو الراستي والرواني كتب آسمان يكاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أركاكانا براستي هيج جمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

لو خلق دا كسانيك هن إيمان وباور بقرآن دهيننو هشيان إيمان وباور ريبيناهينن پروردگاري توش هميشه آقا دار بواني كتووي خراپ دا چينن.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتسوا خزمان وناسياوان هموان يكتر دناس نوا بيغمان اواني كبروايا النبو بآما دبوني بردم دادقاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانا هداية دور قرنبون.

0: بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغور پاني محشر دا او پیغمبريان آماد دا بيت لسر بنتيني داد پروري داوري دكريد لنوانيان داو هيد زور استمي چان لنا كريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دا بيت اگر ايو الراز دكن
1: قل لا

أي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخششو رحمتي خدائي كقرآن و برنامي خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تر بويان لهمو اوشتاني كخلشي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

0: فرعون دارو دستي وتيان باشت توبو اوهاتو ادكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو باپيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بمري بازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزا هيا بيهنو بوم كوب كنوا.

0: موساش بقوم كيود اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هرپش بو ببستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: اوسا ايمان داران وتيان اما ايتر هرپشتمان بخدا بستوا پروردگارا ممان جربه كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كهم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكون ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمة مهرباني خود دروي خير من لبكروا رزقار من بكالدس هوزو دستي بيبا وران.

لو دوا كاتيك بريارمان دا خدانا ناسان لنا وبرين پیغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: وكيل.
1: أي پیغمبر بلي أي خلچينا براستي حق وراستي تان للان پر وردگارتان وبوهاتوا او اي ريبازي هدايتي ورگرت بيت او السودي بوخويتي او شي قمرابو بيتو ريون كرد بيت او قمرا يكي لسر خويدك بيتو من لي پرسراو چاو ديرنيم بسر كارو كردوي ايووا.

0: اگادار بن براسی او خدا ناسان خویان دادن وینن بو اوی بخیالی خویان بو خویان لخدای گوری یا لپیغمبر بشار نوا اگادار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگو و خویان داد پوشن روها دزانت چی دشار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا.

ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبي

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

ما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگولزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو كدي فرمو پروردگارا خير و چاكمان پي ببخش لدنيا و لقيامت داو لآگري دوزخ بدور من بگرا. امامي بخاري مسلم يرايانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسيو پاكيزيو دولمنديم ليت. امامي مسلم جرعبتوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رضي خوي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دینم بو فراهمو چاک بکا کوا سرا پای همو کارو بارکان مو دنیا شم بو فراهمو چاک بکا کوا بجیوی جیان می تدایا در انجام قیامتی شم بو بدز بهنا کوا دی دیاری کراوی رگما جینم بکا بسایو مایی کرداری چاکو با مردنی شم سرفرازیم بید لگشت رفتارو کرداری کی خرابو نالبر. إمام مسلم جرايته. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فیری کردم کبلیم پروردگارا رینمویو دا مزراویم پی ببخشا لگرانوی کی دی کش دا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمویو پی کاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویتیو. عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكاندا ديفرمو پروردگارا پنادا قرنبتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنجكاندا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق به نفسی خوم کردو کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويل بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لگناه هلو نزانینو زیاد روی لرفتار کانمو اوشی تو لباری منو دیزانی خوش ببو ببوره پروردگارا لهلو گالتو رفتاری انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالی هموی لأستوی خوم دایا پروردگارا لرفتارو کردارکانی پیشو دهاتو دیارو نهینیو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو باریک هر بدستی تو یو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كري أرقم رزاي خواي لبيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو پروردگارا پنا دا گرمبتو لبيد صلاتيو دستا پاچيو تنباليو ایریو پیریو سزای ناوگر پروردگارا درونم بپارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکروا چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودمو گورو سرداری پروردگارا پناه دگرم بتو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک جیراو قبول نبید امام مسلم جرايته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رزاي خويا لبيت دفرميت لنزاو بارانا وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دگرمبتو لآوابوني نازو نعمتو روين ويلش ساغيو بيويد بوم پنا دگرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قينت بسرم دا إمام مسلم جرايته وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيابكي قرزار هات بولاموتي قرزارو ناتوانم قرزكانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندك هاريقرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار كومكو يارمتي دداد لدانوي قرزك دا بلي پروردگارا او اندرس قروزي حلال و درستن بي ببخشا هرگيز لا نكم بلاي حرامو نادرست دا بريزو خير و مندي خود دولة مندو بي باكم بكا لخلقي. إمامي ترمذي جرابيتيو فرميتي فرموديشي حسنة. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهري كري حوشب دفر ميت لأم سلمة برسي رزاي خوالي لبيت أي دايشي مسلمانا دمويت بزانم كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكيتو دابوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت أويش فرموي أو نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو أي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايتي وو فرميتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميت لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خوي لسربيت أو أبو ديفرمو برور دقارا من خوا زياري أوينو خوشويستي تو أو بند چاكانم كواتو يان خوش دويت لغل أو رفتاراني دمگينيت بخوشويستي تو برور دقارا خوشويستي خود لدل ما بالا دزبكا لخومو مالو مندالو آوي فينكو سازگار. إمامي حاكم أم فرمودي الروايات كردو فرمويتي فرموديكي صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خوي لبيد فرميت لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أو بودي فرمو برورد قارا خوا زياري أو بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لبرديت برورد قارا خوازيارم دور پريزم بكيد
لتاوانو بناهو خيادارم بكيد لسرابای چاكو ببهشت چاوگشم بكيدو لآگري دوزخيش بدورو تريكم بكيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رضي خويلد بيت دفرمد بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي برود دقارة من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بأقام لي پناش دگرم بتو لشارو خرابي استاو دهاتو اوي ديزانمو اوشي بآگام لي پروردگارا خوازياري بهشتو هوكاركاني نزيق بونوام لي لوتو رفتار پناش دگرم بتو لآگري دوزخو او هوكاراني چشم دکن بوي لوتو رفتارو هر جموجولك خواهي جان خوازياري نزاو داواكاني پیغمبری خوام صلى الله عليه وسلم پناش دگرم لو رفتاراني او پناي پیگرتويد ليان پروردگارا خوازيارم هر قزاو چار نوسي کت هنائي ريم در انجامكي برينو مايو خير كوتائي بيبيد. امامي احمد و ابن ماجا يرابيانتوا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوى ترمذي دجارتوا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي فروردقارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلد بيت دفرمت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پروردگارا بنا دقرم بتو لبرسيتي كواخر ابترين حالو بارا پناش دگرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگیا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرمت
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم به تو سپردو و باورم پیه ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناو و لبربر کانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پناه دگرم بمزنی و شکومندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن امام بخاری مسلم یراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كري حسين رزاي خوان لبيت لبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ابا حسینی فیری دو شکرد حتی نزاو پارانویان پی بکاتو پی فرمو بله پروردگارا رینموی بخبرمو لشرو خرابی نفس بمپاریزا. عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمد بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمو برورد قارا بنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي كتو.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

انظر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها

موطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب

ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا.

个样。فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

ويل

بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلمانان خوشويست براو خوشكاني برئيس يوبستاني.

Dünya ve Füzey Bahşinde-i Mihreban, Milyarha milyar hamdu sana uspas ustaiş bu zati paçi Allah ke havani hamu nazu ni'mete kana durudu salatu selam birce basar cihani paçi peşavaman nuri çav tazi serman Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve la ser yaru yavarani ve la ser şen kavtuani ta roji duayi azizanım hoşavistanım سلام و رحمت و مهربانی خوای گوره بر جه بسر دل و درونی همو من خوش حالم او زارش لبسر هاتی اندلوس بخزمتان گیشت موا اما گیشتی نه اوی بطمان اندلوس بو با بیستو دو پارس و بیستو دو هرم یک کم هرم که باسی بکین قرطبه که عاصمه و جوهری همو دنیا بو خلچی قرطبه زاناو داناو پیاو عاقل و جیرکان یان خربونوا با همیان با اتفاق کسی چان هر بجار که وزیر یک بو لا حکومت اندلوس هسته ناوی ابو الحزم بو هر یان بجار که به ده صلات بگریه ده دست و فعلا خلق ابو حزم یان زور زور خوش دویست لبر اوی ابو حزم پیاوی چی بدین بو پیاوی چی زور خاچی و متواضع بو و پیاوی چی زور زور زانو سیاسی و بلیمت بو بلام كاتك أبو حزم ده صلاتي قرت دست براستي مملكة ويران ببو دزي وزردي وتاراني و قراني و بأمنيت ونبوني أمنيت بالي بسر قرطبة دا تشابو بلام أبو الحزم هزار رحمتي خوادي بي بعقلي وجيري خوي براستي تواني بماوي چي كم أمنيتو آرامي بقرنتوا ناو قرطبي وتواني حركه چی تجاری بقوه دروز بکا اویش او بو پاره بقرز دادا تازیره کن دوگود برون بینن شد بیدن لبونا و قرطبه بم حركه تجاری بقوه تا براستی گرانش دانا و قرطبه نما و زور احتمامی بقضا دادا و براستی نیدهش کس ظلمی لیه بکره و هر کسی ظلمی لیه کره بای بخوی اتو حقه که لبو ورده گرد همتی ابو حزم که براسی بحزم و بززم بو توانی بماوی چی کم امن و امان و خوشی و آرامی و هر زانی و تبایی بگرن تونا قرطبا خلق بزارک لخوشی جیان و حرکی علمی و زانستیش حل لو کاتش دا بقوت رو لپیشترت بو او بو ابو حزم لسالی 435 پاش اوی کسی زسال حکمی کرد وفاتي كرت لباشا خوي كوريشي هبو ناوي أبو الوليد محمد بو محمد أبو الوليد حكمي قرتا دست براستي أبيش لسا سيرو لسا ريسكي بابي رويشت ماويشي باش حكمي ولاتي كرت وتواني وكو باوشي أمنو أمانو هرزانيو خوشيو تباي بقرنتو ناو قرطبة بوي بلام أبو الوليد محمد بتاقد بولا سياسات بتعقد بو لو صراعي كلا بيني او هري ما نهبو بو هسا دانش وازي لسياستينا وازي لحكم رانهنا كرشي خوي كرد حاكم كناوي عبد الملكة ام كرة كري قسكيبو كري قوري ناوي عبد الرحمن بو هرسند برادر و دوست و عزيزاني خوي عقل و جيركاني قرطبة بيانقود ابو الحزم وباشا ابو الوليد محمد ابو الحزم وباشا تو ابو الوليد عبد الرحمن بكيت بدا صلات بلام ديار بو ابو الوليد او بي باش بو كوا عبد الملك بكاتي بلي عبد الملك كدا صلاتي قرت دست باش باوشيكا محمد كري ابو الوليد باوشي ما بو بلام بطاقته بير بو براسي عبد الملك دستي بخرافه كاري كرت دستي بظلم وفسادي كرت اتر ولاد براسي برو ناراحتيو برو تكتسونو برو قرانيو برو نارامي رويشت لو كاتدا وزيري چهبو كناوي ابن السقابو براسي زور بياوي چه بقابليت بو او بو هستا عبد الملك دا صلاتك يخوي دا ابن السقاي ابن السقا براسي تواني بماوي چه كورت عينا وكو ابو حزم حكمك بقرين توا امن و امان دروز بکاتوا و آشوب و جسر و ناراحتی
لقرطبي نهشتوا بلام زيران كانيان وكو هرمي إشبيليا وكو هرمي تويتلا كأنا نزيشي قرطبة بون صن لدقرن أو مملكة قرطبة أو بأرامي بخوشي دابي بوي باتشاي شار إشبيليا كو ولا بيني ابن السقا دروس كرت أو بو عبد الملك بغزيشي لا ابن السقا هر قرتو لسالي 455 هجري ابن السقا كشت دوباره عبد الملك دا صلاتك ورقرتوا براسي أو كاتيش عبد الرحمن براي ليقي بوا زاني عبد الرحمن أو براي كلش دا صلاتينيا وأقربيته ابن سقا نبايا هر قرطبة ويراندفو وإسا سوى ابن سقا كشتوا بويا عبد الرحمن هستاودي وكو مرك خلقو دا صلاتو سربازي بقى خودا روبروي براي بوا بلام لبروي باوشيان محمد أبو وليد ما بو بطاقة اختيار ببو هستا هردو شهنان ودى صلاة قرطبي لسر هردو كركان توزيع كرد هنده كاري دا عبد الملكي وهنده كاري شي دا عبد الرحماني بلام عبد الملك كابرايشي شران زيزة نحويتو ببه فتنة وبلا بوه هنده نبرد براستي عبد الرحماني براي خست سزنو ونيهشت أوي بي يعني مثلا دا صلاتك يخوي زيبا زيبكا لو كاتش دا باشاي إشبيلية كناي معتضيدة كدين إن شاء الله باسي مملكة إشبيلية جدا كين جي أو معتضيدة جي براسي أو وقتي تماعي لا

قرتوبكر هستا يعني حزيدك الداجيلك وأوزالش باشاي طويتلش أويش تماعي لقرتوبكر تكو دايميس باواني خوان فراوانكن دصلاتي خوان فراوانكن بويا باشاي طويتلا هزومي كرده سر شاري قرتوبة أعلو كات عبد الملك هيس سارينما بويا هاواري لبو معتضيد برد كا باشا إشبيليا بو كبه بهانامان دابتن أو بو باشا إشبيليا هاد يكسر قرطبي داجير كردو وكوتاي بدا صلاتي عبد الملك عبد الرحمن برايو ومحمد كري أبو وليد ومحمد أبو وليد وابن حزم بيني بلي بيك زاري أم عائلة كوتايان بدا صلاتي هاد إيتر مليك إشبيليا وباشاي إشبيليا كناي معتضيدا أو هاد دستي با شاري قرطبة داقرت لقل أوش كا أو أحداث ما زرايته رويدا بلام لقل أوش حركي علمي حركي زانستي هل قرطبة ما بو بس دو زاناتان بودا كم وكو نمونا زاني زور سبحان الله لنا قرطبة پيدا بو بلام تنها باسي دو زاني بلي متان لودا كم يك لوانا ابن حزم أندلسي مشهورة كإبا ابن حزم ظاهري هيا طمان أول زاري تسمى مسابي إمامي مالك بود وهي هات تسمى مسابي إمام شافعي بلام دواي بخوي سر مسابي بو بخوي اجتهادي كردو مسابي چي سر بخوي دا مزران كابا مسابي ظاهري مشهورة أمبياو وزير بو وسياسات مداري چي زور دي هاتو بو بلام براستي هيتس كاتيك لهيس باشاية چي خبول ندكر بوية أو بياوة لا إشبيلية معتضيد بأمري معتضيدي هرسي كتابو هبو سلطان دياد هرسي كتابي أو بياوة زانا ودانا ابن حزم أندلسي يبو هر هميان سلطان طبعا ابن حزم براستي هر لا آواريو دربدري دابو تونك لباتشاي مملكة كاني قبول ندكر قبول ندكر لباشاي مسلمان كاني قبول ندكر قصي بيدا قوتن هجومي دكر نسره بوه براسي لدوي بون كوا بيكوشن بلام آخيري هاتو قرطبة وهل قرطبش وفاتي كرت طبعا زانان دفرمون لباش إمام طبري زور ترين كسكا تأليفات وكتابي نسيبي ابن حزمي أندلسيا دو كتابي بازكم كزور مشهورة كتابي شي لفقه ناوي المحلايا أو محلا كتابة شي فقهية ولم براسي هم اجتهادات كاني خوي كوكردي تولناو أو كتابة كاتيك محلا أخينيوا براسي أوزا قوريو عقلو زيكو بليمة ابن حزم اللو بديار دكبي أوزا دزاني تند بياوي شي بقابلت بوا أغر تي أو أصول فقه شي نسوا بلام زور إيماني بقياس نبو أو برواي بقياس نبو ابن حزم هيش إشي بقياس ندكر سكا مصادر شريعتي إسلامي أساسا كانت سؤالن قرآن سنة إزماع قياس أو إيماني بقياس نبو وبرواي بقياس نبو وهيش إشي بقياس ندكر بلام لقل أوجدا براسي كتابكي بريتي لو جوهري فقهي بريتي لإجتهادات واستنباطات زور سيرو زور بقابليت يجي شي تلوانا كناوي أبو مرواني ابن حيان أبو مروان كابن حيان بيطلن يشيك لميجو نوسكاني هرى بقابليتو هرى تساجي سردمي قرطبة طبعا أو أبو حيان بخوي وزير بوا ومعايشو جياوة لقر همو أحداث كاني كلا أندلس رويدا بوي كتابكي ابن حياني لميجو دا معتبر ترينو راس تنين كتابة كباسي حالو وصي أندلسو وأم مملكتان دكاتن وأو بياو زور زور بدي قدبو لنوسين دا هر هوالك صد لصد نيزاني باي راس دا قد نقلي ندكت سكو ما ميجو نسمان زورا هر تي جيلي بوا نقلي كردوا هر تي جيلي بوا بو ايمي نسيتوا طبعا او نابي او بيدنا حاطب الليل او كسي كبشو دار خردكاتو دز دكات ماري ودزاني دارا زابو براسي أم ابن حيانة أبو وليد أبو مروان براسي زور زور بديقت زور زور بابا بورياي أو أحداث روداواني كروي دادا لأندلس أواني دانوسي وبو يكتبكاي كتبكاي أبو حيانة يشيك الكتبة هر معتبر كاني ميجو إسلامتي كتيدايا بل عزيزانم مملكة قرطبة كوتايها باسي مملكتي شي ترتان بودكم كا
كمملكتي إشبيلية. إن شاء الله لدرسي دهاتو باسي أويدكين كتون أم مملكتها تون دروزبو مملكتي إشبيلية وشي دروزتي كرت وأو حاكماني كهاتن حكمي إشبيلية كرت شيبون وصند بتماعبون وصند حزيان دكر كوا دا صلاة كاني خوان فراوان كان تكا قورة ترين شيء أو مملكتانا أو هريماني كبيدابو أو بو براسي صراع شيء زور زور ناشريفيان لبين يكتر هبو براسي زور زور يكتريان هجوم دكر دا سر يكتر ويكتريان أزيادة دا ومؤامريان جيجي يكتر دكر سرباري أوش بالكو مملكة إشبيليا وهرم إشبيليا يقلو عادة خراباني أو بو كاستعاني بمملكة مسيح كان ذكر بو أوي هجوم بكاتسر مملكة مسلمان كانوا هرمي مسلمان كان ده بري بوش براسي ججاو نارحت يكو سمي شوي عبيكي زوزور بيدابو لناو همو هرم كاني أندلس. إن شاء الله لدرسي داهاتو بتفصيلي باسي مملكة إشبيليتان بودكم كشي داي مزراندو وتسيشيان بصرهات تاكو ديدار بخواي قورتان دسبيرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشبستان لهر كيو بناشتي پروردگارتان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي مجاركي دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان

که داستانی خوانی درستانه کن خوانی درستانه کن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکته لیکته ناوی شارک بید المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون اني لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاه والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني او قلناكين يسا يسا باسي اوكين كام خالانا كخوند مانوا خالها وجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا از ذکرم که بینین سری قرآن که این بینین نبی شعیب پیغمبر علیه الصلاة و السلام لچوار سورتا یانزه جر هاتو بلام مدین نو جر هاتو اینجا ایکه یا خلیکه اویش چوار جر هاتو هم دیزانا فرمون اصحاب لیکه طبعا الایکه یعنی چی؟ یعنی دارستانی چروپر دارستاني چروپر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درخته كان درختك يعني دارستانك چروپر قال كاني چروپر دار درخته كاني چروپر هند زنا فرمون أمانة هر خلق مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيك هاتون هندي زاني دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون ايشان اواني كلمة ديانا جياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا اصحاب ليك بلام هر دوكيان همان دابون ريتو كاري خراب وكزونيان هوا بو يأم بيغمر عليه الصلاة والسلام نيراوا بولاي هردوشان بويا هندي بلقان هي ايش لو بلقانا افرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي بيغمر كانك باسي اخك اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كتشي لراو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي تشي وإلى مدين أخاهم شعيب بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب الأيكة لذا نافرمي اما اكو بلغيك انجا سزاكيش بو سزاي امانا فرميشي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو سيبريكي دروس كردو بلان سيبري زوزور قرم اولي را باسي شيكا باسي اوجور هوريكا كسيبري دروس كردو قرمايكي زور كخنكاون نتر هناسيان بو ندراو بلان بو اواني ديكا باسي رجفو صيحمان بوكا رجفو منلزية صيحش نعرتي يوكو هورة رشقة بلان لدا فرمي عذاب يوم الظل على كل لقرآن سيري كين اواني او بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر اسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقل أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمنش ينزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمري فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك واني ديكش أفرمي قالي لوط ليتانو دورني ليتانا ودورنيا لزمانا
يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شو نقشان نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقنعو شيء يقنعو شيء أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامناو أم بيغمر نازدارش هاتو چن صفتي تايبت مدي خوي هبو أم بيغمر نازدار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمر نرلابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش إنجا چاوري پادشان لناكا چاوري پادشان لناكا دوای او همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوه که یکی بنمای سرچی بانگشی شعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو قومکی بریتیل همانه یکمیان التوحید تنها الله بپرسی تنها الله بپرسی دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر پیان فرمو انجا دوائیو داوی تقوى لیکا داوی طاعتی خوش لیکا جو رایلیو پیغمبر من داوی پرستی مافو سروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتباسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیاله بو هاتو که فساد نیاله وکو لچند جگادا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیاله ولا تکونو من المخسرین وزنو بالقسطاس المستقیم ولا تبخسو الناس اشیاهم ولا تعثو في الارض مفسدین ولا تعثو في الارض مفسدین النهي عن الصد عن سبيل الله ريقري خلق ما كان لبروي بينا سر ريقاي حق اوان نانيش خلق مسلمان بي بيان مستعى خلق يخريك بيت بروادار باور بشعي بيغمركا چون ريان ليه قرد ريان ليه قرد دوائي اوان النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى الله يبو يسدى وصير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر الرقاء كان نالا خلق رولب دينا بكا دوميشان عينك ناشرينك الله انك قيشك إسلام هي إسلام جوان عينك بيروزة بلان بيوان دي خوتو خدعة تبغونها عوجا بلارية تالي او اينتها النابه كالله ناري تخواروك خوي وكو خوي دسكاريه كان بلا ريد على يبن ان جعلا بانشي بقول ام دينا زور زور باشا ام دينا زور باشا ام جور دينا اوان بدليانا بيوان دينيه ببعضها روا بيوان دينيه باقتصادها بيوان دينيه باجتماعها بيوان دينيه بياساها بيوان دينيه بخيزانها بيوان دينيه ب أعزادي خلقه بهي الشوازي بوئي لدوائي دائي نسري روك أنا شعيب بيغمر قالين آمن يجكتوا آمن ليكا إما واز لدينو دابو نريتي باوكو باپيران بينين ياخو أعزادي من اللي زوتكا چون تصرفاتو معاملة بقين لغسر ودو سامان مانا أو ديني النابي وتبغونها أيوة جان إنجا أما أصولي دعوة كيبو أي أسلوب شوازي دعوة كي أم بيغمر عليه الصلاة والسلام يكمن الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب يبلغناك قسيكناك دجي عقلي قسيكناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بوية فرمي قد جاءتكم بينة من ربكم بلغيه هنا يتر أو بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزي هدو كان قريته دنيا الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همشة بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا
زانه وما نزع من شيء إلا شانه. نرمون يعني لهرشتي بيت جوان يكا لهرشتي كيب سني تونا شرين يكا آمشگاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أغري بزماني زبر خلق دورة كريتوا أبي هميشه بنرمون يعني بانيان بكي بوية أبي جاوازيب كين لنوان جنگ كبزماني زبرة إنجا چكج بكاريني كشتنو بريني تدابي أما عنفي تدابي بلام دعوة هميشه بنرمونيانية أهاب يا غمرين أزار من عليه الصلاة والسلام نام أنيري بولاي سر كرد زل هزكان جيهان لقال أوانيشا كچن مشرك وكافر درندن كچي أو نرمونياني خوي لدس نادا علي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع لجوري رومك جني من هذا سكايتي في ناكا شو كي من الزيك بكات ولا الله نزيك بونا مش بعمش قارية بعمش قارية شمش بتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمش فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همش بيا قوم بوش شواز نرمونياني يسا شاعتا كان بخير رو لقل أصحابه لي كشا همان شواز بس نرمونياني درب ري هرچان إشيان ترسيني كخواي قوري ليان تو ربي سزانة دا أو ترساندنا شرب نرمونياني أو أسلوبي دوم يانا سينيان نعمتكاني إخوان برخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا يكمبون جمارتان كمبون سروت سامان تن کمبو باغو باغات تن کمبو مرو مالات تن کمبو هیز تن کمبو هیزی بزرگ کردن به هیزی کردن جماری بزرگ کردن باغو باغات و سروت سامانی بزرگ کردن دبیر لو همو نعمت بکنوا التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاتوا کچون گلانی پیشوتر چنزل هیزبون خواهی گورا سری کردون که استمیان کردون لنای بردون لنای بردون خواهی وش لون به هستر نین بویا فرمی چی واتقوا الذی خلقكم والجبلة الاولین لا الله خودتان مپارزن او الله ایوی درست کردوا گلانی پیشینیشی درست کردوا این سر جبله یعنی چی مجدب بخشینو بی امید نکردن یعن همیشه امید یعن بی بخشن نك بلي والله قناه ما زور كدو يتر خواي قولي لما نخوج نابي بيا فرميتي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود ببارينوا داوي لي بردر كان لبروردقار ما بقرنوا ولاي الله ولاي بروردقار بدلني آيو بروردقاري من رحيم زور مهربان ودود بك بكردي نيا أو بري خوش بستيه ود أو بريخ وشويستية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أو ود شيء كسليتنا أو بريخ وشويستية بلان شيء أما ناتواني وينايكي سيريكا إني أراكم بخير هندي صفاتي باشان هي بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشان هي إيوال الخير ناز نعمتان وإن يخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركين يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لخلكي أو ناوشا باوريان بشعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكشو دوباركي زور بو هرشان لكن كشي أو حزي لو كشو قرفتانانيا أفرميتي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلائي وهي ناو كومالك باورين هناوا دبنا مكان شرمنا نوا عجوما نوا آرام بن خطان راقرن
تا الله حكمك على نيوان ما نام كواتا أسلوبي عقلي أسلوبي عاطفي جورج دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوبي أم بيغمر نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكب ابنوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويريناكم حق بسرق سقيم نو نبي رق الأمناق هينا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النار بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالتان بي ونني كدور بكون للرقي حق شوك أما بيامك تايبت ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري هوي رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشنا بيترق لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بتكردوا عبادة الأوسان بو إلا شنها جي قايد كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غير الله نبي برسابك ديكتانيه كواتا أوان روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكم زانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوه قندليكي هملانان هبوه بوية فرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح علايتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعان لخلق قرت رجعان لقرتن هرششان ليكردن أقر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكي نتان كجين نار جاركي ديكا بين بمناوا بازدها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليا كذن بنرخي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إنجا وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو اشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باورا بكش بيغمران هيتش النبوة تومد باركدني بيغمرا شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إجا باوريان بروجي آخرت نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردقار باس زايكن لأسمان وبوبني ريت أخوار أمين لناوبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانش لي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواترة كيشانشتان بشي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادقري بلان قسطاس أو ترازوك هيتش هلاناكا هيتش هلاناكا وزنو بالقسطاس المستقيم سورتك هي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أوش التي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤك ساني كبعندي لترازو بازي دا ك
کمێک ستەم لە خەڵکەکە باشە ئەگەر ستەمی زۆر بکەم فێڵی زۆر کە ئابێ نەتیجەکەی چی بێ ویل للمطففین کەمێک طفیف ئەگەر کەمێک ترازوبازی یاری پێ بکە ئەو ویل بۆیەتی ئەگەر زۆریان لێ بکە زۆر فێڵیان لێ بکە ئیجا ویل للمطففین دوای وایەتەکە فەرمێ چی الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال الزمان العربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكى أكيشي يعني كسكى أكيشي سيري كورد كاركة جوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلطة ويا أكي اشتكربون ونا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواور أقري أكي تلاي قصاني جوانترين گوشتی لیسن على استعلاء دا صلاة بكارين بوي ما في قوي ورم كرين اي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زلريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي دا خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صابق كسي كيبو لاي سيدي كان اگر او كسا بيشو يشتقي باتي اي كيشو اي بيوي بلايو اما كركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سيدي گوشتي باشياتي گوشتي باش بكي ها بكسك بلايو بيوا بيتي وكيشا بيتي كي قرص قرص شتي قرص يا داتي شتي باش يا داتي بلام كاتي سيدي كا فقيري كا هجاري كا نداري اي كيشيو اي بيوي اما هجناكا كسك هجناكا بوی گوشتی که هیچ چی دادی بزن وردکاری قرآن که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا کو تو کسا که اپیوی اها کسی که دانسی الله تو ریز دهی فرمو قربان لخزمت هم آم مارکی بارکی دیتی بلام اوی دیگه که ریزی نیا اچی امریکی چینی دیتی بلام بنرخی چی بنرخی المانی بنرخی یابانی که واتر لحقیقت دا هر چنه كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دا بوشي بو كسكانا بو كسكانا إن جامت تايبت نيا بكيشانو بيوانا أما نمونية كبو زردان لخلشي أما نمونية كبو زردان لخلشي بو يدواي تر أفرمي چي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لها مو كوچو كولانك هالواسري لها مو بازارك لها مو چارخانيك لها مو قطابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقی که جمعوری که زوری هی توزانی کسی که زیرکه نا بی که تی پرسیاری لیب که بلا ایج نیا قصه کنی وانیم بیشکیم ولا تبخسو الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی وان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا شتی باش شتی بلا شتی خرابی شیه ایوی بیشکیم شتکانی بی قیمتکن شكاني بقيمتك نيوان جنوميردك جنوميردك بيس صالة بيكوان كيشي كان بي ايتر همو شاكي كان يسرعته همو شاكي كان يسرعته بس باسي خرابك ايكا ولا تبخسوا الناس اشياءهم جابوا نتوا طوال طلاق دراو جابوا نتوا ولا تبخسوا الناس اشياءهم كتشيك ايوه شوبكا بميردكونكي برسياري ليكا الله لقل تواتشون بو بله سگو سگ بابو نازم چی به ناموسی که خوی نبو که چی واج نیه بس لبرو جابو تلگلا همو چککانی اشاره تاو ولا تبخسو الناس
أشياءهم بيتشون شو مير دكرش نكيا حكومة حزب قال النبي يك أها أبيني كسي كان أمة التطبيق ناكا بدق من النبي معارضة لقال دا صلاته قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بيشي بزوتها يعني أوبوزيشن أبني يا خو أوبوزيشن داني جي خير بيشي دا صلاة أبني أوبوزيشن هميشة أيوتيا دا صلاة ناشرينكا دا صلاتش أيوة خو جوان كاتو أوبوزيشن ناشرينكا إنجا بيتشوانا أوبوزيشن بيتا دا صلاة دار إنجا أو هير شكات سر أوبوزيشن ناشرينكا أو يدوينا دا صلاة دار بو بيتا أوبوزيشن يسا كسب دا صلاة لي باشا سيرك ولا تبخسوا الناس أشياءهم لنوان كتابي ما مستعدة كاتي هل صنقادن بو تيزيكي دكتورا بو ناميكي ماستر نابي يخسر ضربي صفري بكي هل يسنجيني باشا كانت أمي جواني كانت أمي أما شالكانا ولا تبخسوا الناس أشياءهم بيش يوازي بو يبيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام قال طب بخلق مكة اشتي خلق بكم مزانة با كل كبزني كيجي كبرك هل أوني دا صلاتي كل كبزني كيه يعني أوني ما وتو كل كخين يريبو جنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخسوا الناس أشياءهم خيرك كا أو على هم دا زكاة بجيرفان ياهم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كابراك شيء 250 شهر موي خاتنابي غلطي بيمك ولا تبخسوا الناس اشياءهم بزانه لنيوان قالانا عرب وكرد بون كي شكل لنيوان عرب وكرد دربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيدي كاناني ولا تبخسوا الناس اشياءهم حتى على قل استمكار كان ايشا كاتي استمكارك ايشي تشاكي هي دنياي كيشي خرابي بلى أو دنيا إيش خرابي بلى أو شاكي شيء هي ولا تبخسوا الناس أشياءهم بزانا أم آية برجسة بكريتو شيء منتو حتى لنوا أين كانشة لنوا مزبا كانشة لنوا مزبا كانشة نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كاتا ظلمي ليكي استمي ليكي ناكري ليسوا سوا هم ينوكوا يقنين تولي هم ينوكوا يقواه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلا وكلنا قندلي بقندكاري قندلي بكان إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسي قندلي كا بلام نازاني منيتي يباكي كا بلام نردا مفسدين تو أي زاني كا ما قندلي بس لو حالتها كا إن جاء فرميتي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أفرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهيزي بيشينيش دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهيز لتي وهاتوا لجبل وهاتوا شاخ بهيزة يعني زور بهيزة جي قريشة باشا إيه او قلانا هرچن بهيز بون دا صلاتي شانه بون دا صلاته كانش چسبا بون بلام لبروي ستميان كرت خواه گروه لنايو بردن بيوش پندو عبرد ورگر له قلاني پیشوتر خوتان بپارزو الله كي وي دروس کردو قلاني پیشيني بهيزيشي دروس کردو كچي اوان لولا ما بابزانين چيان کردو يكب خال كولا مقسكاني شعيب پیغمبريان ناواتوا وتوانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زيمل لتناغين اتخوا باسي چي كدو باسي وي كدو روب كانت انها الله روماكنا او خدا سختانا باسي وي كدو في الله اختري مكان قندلي مكان لو زياتر چي وتو كتشي وانا لين چي قسكانو دا آلو زيمل لتناغين ما نفقه كثيرا مما تقول اما زورك لوي كتو إليه من لتناغين اما لتناغين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلنا جيلي تنها جيل كسي بهيز دولمان خوند صلاة جيلي سيميان
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أجر هوز عشيرتك النبوائي ما برد باران ما نكردي تو هيج قيمة احترامك تقديرك ورزقك لا يمنية بزاني أم بيغمر نازارة شون والله ميانا داتوا إن جام آيتا بيوز بك بحالي أم رومانو شو القرآن تنهمو زماني بيغمر دانا بزيو لبرو دانا بزيو إما هميشا بندي لي بدري شو عي بيغمر فرميتشي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. آية هوزي من للاي يوبا ريسترا لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي قوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما تشي مان بيالو يسألهم جيهانا قد غي سكاتيب الله يلاطقي وين قد غيان قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبولكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق ازادا جنيو بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيلي دسكارينا كراو دا حج قال لنا الله ازاديه وي ما شاء الله آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلاوة قورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلاوة بيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله آية بلايو هوزو قلكم بلايو بيروس ترى بريس ترى نازدار ترى بلا تانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكي كلواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو إلي أكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زور إلي أكراوا او اند جادوی زوری لیکراو شید بو نازان قصب کا کقسا کا مجلیتی ناگی بو یخسر لنچی وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفی کیو کو یما ای مروفی جنابی بیت پیغمبر تصور ناکن مروف بیت پیغمبر چو صفات یروکو او انوای انجا وان ظنک لمن الكاذبین بدل یا یوا لدروزنان تزانی تو یکی که لود روزنانه دوایا و تو مدباریان کردو بشیتی تو مدباریان کردو با جادوگری این جادوای او هر رشان کردو و تو آنچی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا تو شو آوانش کشونی تو کوتون باوریان بتو ایناوا لشارکمان در تانقین دروا بزانه همیشه استمکار کن واقعی من اجتماعاً ببون که خویه زنی طاپوی لان خواهو بو هاتو الله در تقین لشاره کمان اشاری تو اشاری میشه شاری اوانیشه بوچی لقریتینا ها زوجار من او آیت دوباره کمو الله این پروردگاره فرمه چی والارض وضعها لیل چی انام بلام ایم امیم مبارکه ابری چون استمکارکان چون ایخوندوان والارض وضعها للانا خوي جورا فرمي پروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بومرو فيجنا بونوار للانام اوي قشبك لناميه وهات وناميه نقشكر مروفي شو اجالي شدريتو باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مزبكم تنها خوم بعشيرتكم بو قوميتكم والارض وضعها للانا او ان شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت اجر باشجز نبنو شني ملتي منكون شني ايديو بيدو بالراي منكون ان جاوتي انجي اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد ريك امي قسو باسا يسا ناراني دينا
ألا كاكا دي داري بو خوت تو حقت شيء بس اللي تشكي خلقه بحجابي خلقه خلق خوي روتا كاكا ورناك تو حقت شيء بس اللي تو حقت شيء بس السياسة توا تو حقت شيء بس الحكومة توا تو حقت شيء بس الاقتصاد توا تو حقت شيء بس التجارة توا تو حقت شيء بس ترهمو سيستمي جيان لدينا سينا توا لا على الرزمان بو خوايا بدون تشبيه أزاني وكو شيء ويا رزمان بو خوا قصي أوانك كاتر رزمان بو خوا يعني خوا رزينيا هر أواقل توا كان روليك باو كان هي باو كان ك داينين لسرو سرو داينين علي بابا جان رزمان هي بوتو بلام قصر مكة خو ما نزاني چون خ مالك بالريو بين خو تو رأسي يقسمك يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بيلا اقتصادها نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام جيانا نقصتها بيلا علمها لمنطقة لمعرفة هي سمكة ماشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها دروسة قادوا تواو أما شوالي حقا تشيا يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا چون فيالكين فيالبكين چون بارا بدسيني بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جادوا يوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراز قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس أعصم حفص يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين تي بمنت با بابر وردقارة كت الله كت چند پارچه ای لعسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفروتورا مام که کس من نیاله تو بل بیمند فاسقط علینا کسفا من السماء این کنت من الصادقین که چی لگل وشا هر بدن رمونیانی ولانیانه داتو بلکو پاش گزم بنوا قال ربی اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چاک شارزای لما شارزاتر لوی ایوه چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزاي روجي هورا قرمك قرتني قرتني كقرتني هيك برندان اخذهم قرتني هوريك قرماي شي زوري بلاو كلو توا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بظن يا وسزاي روجي زور زور قوربوه ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدل نيايوا لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وإن ربك بدل نيايشوا پروردگاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به دا صلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوشمي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الشاو دلمان بكي توزياتر بوي لبيا مكانة يبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب الله من لين سني يا ربي مال من بازار من يا ربي زنكو من فرق من يا ربي حكومة بلمان من يا ربي الليوان ليوكي لعدلو للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

صراط الذين أنعمت عليهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پید بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي

بنورا وفي لسان نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا. اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرمي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري مسلم ان فرمديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بونوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوچيتانا عرزيان كرت فلبلمان كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرمي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيغيشتن أنجامي بدن أوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتهر باوردار برواب مزقوتو بأنجام داني نويجيكي فرص با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشورب ونوج بدزنوجك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجك فرز لمزقوت ونوجك بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبرخاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه کی با کومل کشکی کت بودروز دکره لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أوانين ويجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوشبونيان بوداكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. وات پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتحنا.

تێڕامانی چ قورئانی بەشی هەشتم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت أجر يونس پیغمبر سلامي خواهي لسربه لدمين هنگيك دا گيري خوار او هر يكيك لئيما بجوريك لنو أم دنياي پر لنا هنگ دا كوتوينة دمي نهنگيك زور گورو ترسناك هندك من كوتوينة نيو دمين هنجي إحساس وعاطفو غريزة هندك لدمين هنجي بيرو أندي شي تاريك هندك يتر لنيو دمين هنجي آرز ويدورو دريش هندك يتر لنيو دمين هنجي عجب وغرور وتكبر هندك يتر لنيو دمين هنجي وهم آزادي ورزقاري أبينين كأم دنياي برلن هنجي برسي بشمار رجيهات ندر ومان لدمين هن تنهاوتني ذكري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

اهدنا الصراط المستقيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوش كانوا براني بريز سلامي خوي قورتان ليبي. لم درسمانا باسي بيوندي نيوان روشتي برز أكين لقل إيمانا، آي روشتي جوان، روشتي دروست، روشتي برز فيوست بإيمانه. ولامي أمبرسيارة بالي روشت بشيك لإيمان جانا بتولي. روشتي برز واتا بها برزكان سيستميكا، سيستميكي بهايا بو پاراستني تاكو كومل. لفرموديكي پیغمرا فرموديكي صحيحة پیغمبر اخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ولا روايتك مكارم الأخلاق. واتا خواي قورا مني ناردوا بو اوي ببما التواو كاريك بو روشتا برزكان بو روشتا شاكا كان بير كروا خشكي برز براي برزم. 6600 أوند آية قرآن حزارها فرمودي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام، 23 صال بيغمر آياتي همي كوكر دوبا سيوشا لأتمم مكارم الأخلاق تواو كربم بو روشت جوانكا بو دركيك الروشت أوند قوريا موركي فيامكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم. أم دين من وكو عقيدية وكو عبادتة وكو معاملاتة بلام لهمان كاتا هيتشيان دورنين للروشتو. روشت شو تناو عقيدة، روشت شو تناو عبادات، روشت شو تناو معاملات. بقى مرون كينوا لفرموديكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني فلا صلاة له. أو كسي كنيوجكاني دوري نخات ولا بدروشتي، دوري نخات ولا بدروشتي أو نيوجكي دروزنية ياخد أوند دورة كويتة ولا خواي قبرة تشيتي يقين لما نيوجكي عبادتك لغل خوا بودرك كقيمتي نية أو بيوانديا أقر هاتو تولم لوا عزيتي خلق الدا كرامتي خلقش كان، شعوري خلقش كان، ما في خلق خوات خرابت كر قيمتي أو بيوانديا ناميني لغل خواي قوري. لفرموديكي ترى فرمي من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال لم حديث صحيح شاء في غمر إخوة. فرمي عليه الصلاة والسلام أو كسي كوازنهيني لا شاتي درو لا هل يراني ويراستي أو يتربى روجو نقري معنى أويا أصلي تعامل أصلي ما ملك ردن لنيوان مروف ومروفة دور كوت نوية لخرابة كاري دور كوت نوية للروشتة بيسا كان للروشتة نزمة كان للروشتة ناشرين كان لبها نزمة كان. يعني بير كروا بينرو بيسري بريز بير كروا لا لكوم الغايك ما ملا أكن با دو بهاي نزموا بوت الديار ديق لو كومال قايا درو لقل خيانت بزانا أو كومال قايا چي بسريا هر بيري لي بكروا. يعني أقري بو راستي راستي نيا أقري بو پاراستني أمانت بهمو نوعكاني نيا. يعني بازيات الروني كموا
سير راس نابيستي همو كسير لغل همو كسيكا درو أكا وراستي نالي آيا جيان أرواب الريو جن لغل ميرديا ميرد لغل شنيا منال لغل باوكا باوك لغل كتيا موظف لغل مديريا يعني كريكار لغل خاون كارغكا آيا إيش أرواب الريو لم لا شو بير لخيانة كارو يعني واتن نپاراستني امانت پزیشکك كن نزاني او نخوشه امانت يك للاي پيستي به عمليات ني او بوينوسي عملياتي بو اكا پيستي به درماني او ششحونه و درماني بو بنوسي مهندس يك كبزاني اونده شيش پيست اكابو سقف او بنايه بلام لو كم تربة كاريني يعني مقاوليك يعني ما مستايك لقى قتابي كانيا اويك بيويست لعلم ومعرفة نايجيني اما انا من نموني خيانة يعني دوكان ناريك كاسبيك تاجيريك كمشتريك يتا دوكانك ايوا نازاني امانتيك ابيك كالاي خرابينياتي يعني حاكم يقدر بروري كسيك ديتا لاي يعني لمركزي كي بوليس يكيك توقيف فكري نزاني وأمانتك للاين بابا تومتك يشجيرابي بلام تا ياسا بريار ندا أو كسا بيتاوانا المتهم بريء حتى تثبت إدانته كرامتي برينار نكري ويبه داويست بوي آمادة وكري وشعوري برينار نكري ما أمانتك او امانته كونه به لم بوارانه پیش سازیه که شتی خراب دروس که ما مستا علمی تواو نگینه با قتابی دکتور طبکی بکار نهینه اندازیار طبکی بکار نهینه محامی بزانی او قضیه اصلا خراب و ناحقی و بدفاعی لبکار لبر خاطری پاره حاكم حكمي غلط بدا جن لقل ميرد يا خيانتك وميرد لقل جن يا خيانتك أو لا وفرزن لقل باوكو دايك أبي تكوم القاعد روزي أصلي علاقاتي مروف ومروف بريتي لا فراموش كرديني بدروشتي أصلكي أو هاي لا قرآن بيروزا أخوي قورا فرمي ويل يومئذ للمكذبين چندين جارم آية ديت تكرار بيتو دوبارة أكريتو چن هامتيكو چن روجكي سختو چن چار نوسيكي رش چاورواني أو كسانة دكا كدرو دكا إن الله لا يحب الخائنين خوا ممكن نية خائني خوش بي ما بو من درك بيكا إيمان وأخلاق چسباون بيكو جيا ناكرينو ليك پیغمبر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له انبش لحديثة انبش الصحيحة للا امام الباني او كسيك امانه نباريزي دينينيه وتوكري حديثك ولا دين لمن لا عهد له أو كسيك عهد وبيمان جناب هارزي دينيني كواتب من دركوت بها برزكان أو بها يعني كبيوستا لكو ملقاهبي بشيك لدين نماني أو بها يعني نيشانية ونماني إيماني أو كسا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتيك وحي بونيت دس أبابو أسباب وكو قائد يبيركاتو بلان داني بيري كرده وكو في شوايك صلى الله عليه وسلم كأكري أقريك هي هيرشي بكرية السريان لناوي عمبر كمن سيانزو صال
في غمري خو عليه الصلاة والسلام لما كماي ولا ناو قوم كسوكاري خويا يعني نتشونا صد كسيك بأهلي درو ناو نزيك حفته كسيج نأبو كومالكي هل بجارد نادني بو ولاتيك باشا كيان داد برورة نادني بو أبي بيلن ولاتي أثيوبيا ولاتي حبشة باشا كيان ناوي نجاشي بو مشهور بو كإنساني كي داد برورة فرمي برون لوي ختم شارنو أتاخوا درويك من ليكاتو أو كومالي كروشتن أميرا كيان سركردا كيان بربرسا كيان جعفري كوري أبي طالبو كجيش نأبيو مقابلي باتشا كيانكر ميجو لكتيبي ميجوان وسراوة فرميتي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام بابيكين بكردي أي باتشا إما قومكي نفام بوين تليبري نعبد الأوثان ونسيء الجوار يعني إما بتمان أبرست وهيرش من أبرد سر دراوسي كان من مردار بو ما نخوارد قطعي أصلي رحم ما نكر فواحش من أكر خراب كاري من أكر بهيزا كان من بهيزا كان يلناو دبرد بزان الربطي تيكر ربطي بدروش تيكر لقل دينيكي تشوتا لقل بتبرستيا أما وضع كمان بو تا خواهی که کی بو نردین همو من این هستین که چند پاکه که چند میجویه که بیگردی هیا و ناسره و با صادق الامین و بنماله که گورترین بنماله و چاکترین بنمالن مشهوره با صفاتی پیاوتی و آزایتی و مردایتی و روشت برزی بانی کردین بو پرستش یک خدا و باعی کردیم بور روش برزی ایمش ولام من دعای او بقسم من کرد و ایمان من پیهنه برای ورد کار لنوان دینی کی چوت روشتی کی چوت لگال دینی که راست و روشتی برز پادشاکش یکسر لجوی پیدانو ایمانی پیهنن لر روایت ها عتوق ک وفاتی کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم صلات المیتی لسر کرد نيجي مردوي لسركر باعتباري ويكا إيمان دارا وأوبنا معليه مانا ومانا وتا نوكاني تهزارو نصوح افتاكان كآخر باتشايان ناوي هيلاسي لاسيو إتر أو شورشي جمهورية كراو نظامي ملكية لحفتاكان نما 2000 سالة حكميان كراو بنا معليه أما دليلك كإنساني فطري روشتي برزو دين بيك وابستي أم بيامي في نصر صلى الله عليه وسلم كسيبو شيء لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق هاتم تواو كاريكم بو روشت برزكان أم دينا أم بيامة أو نجوانا كرداري بيغمركاني بيشو صفرناك دسكوتي ملتكاني بيشينان شوين كوتوي أو بيغمرانا سلامي خوان لسر صفر ناكات أم بيام بريزان بيامي روشتي برز كليليك أبوها مو حزارتك كليليك أبو تعارف كهدفك قرآنية كليليك أبو دات بروري وإنصاف وجدان كيك يك روشتي برز بو ایتر خلقی خوش هوه که انسانیش یکی که خوش ویز ممکن نیا ظلمی لیب کد بیر که اینو برزن لروش برزی که رسول الله فرمه قرسترین کردار لأجر و سواب بریتی لروش برزی اثقل ما فی المیزان حسن الخلق بیر که رو خوش ویستم سبینی أجي تبردس ملائكتك محاسبة دكا لسر ميزان ميزانك نامي أعمالك دكيشي مسقال زر أخوينتو إما چون لفروك خانكانا
کە پسپۆرتەکە دەبێتە لای یەکێ لەو پۆلیسانە هاوڕێکە دەبواتە لای پۆلیسێکی تر. هەندێک شوێن بە سرێ و هەندێک شوێن بە جۆرەی حرفی ناوەکەتە و ئەڕۆی تە بەردەمی تو پرسیارە لێکەوت تا مۆرێگەیە لە پسپۆرتەکەت بیلا تەشبیه. ئاهاش تۆ بەردەست مەلائیکە تێگەکەوی نامەی ئەعمالە دەکێشێ، ئەو نامەی ئەعمالی کە قفڵی لێدرێ لەگەڵ مردنە، ئەو نامەی ئەعمالی کە دەزەکا بە پڕکردنەوە لە کاتی بلوغتەوە. تەماشاکەی ئەمە فەرائیزەکانە هەمووی ئەخرێتە سەر میزانەکە و ڕەقەمێک شتێک ئەخوێنێتەوە، وەزنێک ئەخوێنێتەوە، بەڵام کە حوسن الخلق دێت، ڕەوش بەرزیەکە دێت، زۆر لەوانە قورسترە، زۆر لەوانە قورسترە. ئەڵێ خۆزگایەکی هەموو ژیانم خەریکی ڕەوش بەرزی بوومایە، ئەوەندە قورسە. خۆشویستانم هەموو کەسێک دەتوانێت نوێش بکە، زۆری نوێش. ئەمان ئەتوانین بە ڕۆژوو بین، ئەتوانین زەکات بین، ئەتوانین حەج بکەین، زۆری نەمان، بەڵام هەموو کەسێک ناتوانێت لێبوردە بێ. هەموو کەسێک ناتوانێ مقابلەکەی کە خراپەی لەگەڵا کردووە لێ خۆش ببێ. لەبەر ئەوەی لێبوردن کارێکی زۆر قورسە، ئەخلاقێکی زۆر زۆر بەرزە، بۆیە ئەجرەکەی زۆر زۆر گەورەیە. هەموو کەسێک دەتوانێت نوێش بکە، بەڵام هەموو کەسێ ناتوانێت سەبری هەبێ لە کاتی تووڕەبوونا و ئاگای لە زمانی خۆی بێ، کۆنتۆڵی تووڕەبوونەکەی خۆی بکات، بۆیە ئەجری ڕەوش بەرزی ئەجرەکەی زۆر زۆر بەرزە. والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. خا وصف ايمان نارا گورکانكا بواني پلي ايمانيان برزا كا اگا تحدي افرمي اوانا خلقي لبردين هي لبردن يعني هي برامر بخلقي لبردن او لبردنا او لبردنا درجه احسانه چكو افرمي والله يحب المحسنين واتو كسيك عفوي موسیئێگەکە، ئەفوی خراپە کارێگەکە، ئەوە کەوتمان بە هەموو کەسێ ناکرێ، ئەو دەرەجەی ئەحسانە. بەڕاستی ڕەوش بەرزی بریتە لە پرۆسەیەکی پەروەردەکردنی قورسی نەفس، جیهادکردنی نەفسە، بۆ ماوەیەکی زۆر ناڕەحەتێکی زۆر دەبینێ تا بتوانێ ڕەوشتەکانی بەرەو چاکتر بێ. بۆیە بینی ئەم مەسەلەیە وەختی ئەوێت ئەتەوێت سابر بی، ئەبێ لە سەر شتی بچووک بتانی سەبر کەی هەتا سبێنێ لە سەر شتی گەورەتر بتانی فێری شکر ببی تە تۆ شکری خەڵک بکە بۆی بتانی شکری خوا بکەی. ئینەما سەبر و بتەسەبر و شکر و بتەشەکر و الکەرەم و بالئینفاق. بتەوێت کەریم بیت و سەخی بیت، وردە وردە شت ناتوانی پاری زۆر سەرفکەی، شتێکی پچکۆلە سەرفکە، خۆت ڕابێنە وردە وردە تا بگەیتە ئەو سیفەتە بەرزانە. پێغەمبەری خوا عەلی سەلات و سەلام فەرمێ اللهم هدینی لئەحسەنی الئەخلاق لا یهدی لئەحسەنها ئیلا ئەنت، وەصرف عەنی سەیئەها لا یەصرف عەنی سەیئەها ئیلا ئەنت. خوایە هیدایەتم بەی، یارمەتیم بدە بۆ ڕەوشتی باشتر، و یارمەتیم بدە بۆ دوورکەومەوە لە ڕەوشتە ناشرینەکان. کەس ناتوانێت هیدایەتم با بۆ ئەو چاکە کاریە تۆ نەبێ، کەس ناتوانێت یاریدەرم بێ بۆ دوورکەوتنەوە لەو ڕەوشتە ناشرینانە تۆ نەبێ. جا ورد بینەوە لەم فەرموودەیە اللهم اهدنی لئەحسەنی الئەخلاق، یعنی چەند ڕەوشتت بەرز بێ، ئەبێت تەماعێکی شەرعی وات هەبێ بەرەو ڕەوشتێکی بەرزتر بەرزتر بەرزتر بڕۆی. يعني في غمري خو عليه الصلاة والسلام أفرمي چن روشت جوان بي داوي جوان تربكا جوان تر هيا جونكا. أم داوا كاريش لخواي قورا تنها تمناني برزان بوستينو خواه هدايتم بيت بور روشتي برستر تو اگر لبروسكا هول نيا بي
بتمنى نابي أمشت أبي شوين عالمي أسباب كوي أو جهادي نفست بردوان بيت شايستي أو بيك أخوي قولا أوريك اللي باتو روشتا كان برو تشاكتر بريد. رسول الله عليه الصلاة والسلام كتماشاي آويني دكر كتماشاي آويني دكر أي فرمو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خدايا وكو رخصارك جوانت في داوم روشتا كانيشم تشاكتركا روشتيشم تشاكتركا فحسن خلقي خوي خلقك حسنة أبي داوكين كأحسن بك تشاكتر بي ليردا بومان دركوت كسرچاوي روشت كوتوتكو كوتوتناو نفسه كام نفس أو نفسك پروردهك كنفسكت پرورده نكرابي روشت ورناغري روشت ورناغري روشتك بي نفسكت وابي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم كسيكتان بإيمان ناري تواودانان ريتا نفسكي أو آرزواتاني لقل شريعة الدين سنة بيغمرا نبي صلى الله عليه وسلم أو بيوركيتي دروازة كانش برزان دروازي أو أخلاقياتك لا ناخوة دروس تبي لك هلسو كوتو لرفتار وقفتار دركة بي لو أنا دركة بي لهموي جرنتر زبانة لهموي جرنتر زبانة ليردا أوستين بهواي أويك لبرنامج دهاتوا باسي زبان كينو وتواوكري أم باسبه إن شاء الله تأوكات بخواي قورتان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا برزان خوشويستان عزيزاني رادو محراب برنامي برسياركاني إيوا سلامي خواي جورتان ليبي خوشحالم لخزمتانا لبرنامه که راست و خودا و توی جکینو و هر و ها جیبو ایوی بر رزیج اگرین با امیدی انشاءالله بتوانین برنامه که پر لسود و کلکو قازانج پیشکشی جماوری ملت کمان بکین انشاءالله و بتوانین خزمتیک بشارکمان و شارکان و گندکان و شوانکان و سایق بر رزکان و هر و ها اهمو او بر رزانه که جمان لی اگرین ان شاء الله صلاه و رزو خوشویستی و دعای خیری ایم قبول بکن خوای گوره یارو یاوری همو لایق بید بر رزان خوشویستان من پیم خوش و بر راسی بابتی تر هبو بس حزم کر ام بابتا لسری بروم اویش باسی نویش بو وطمان نویش کومال مرجی هیا با کرتی اوی که اوجار باس من کر یکم وطمان مرجی نویش اوی کواتو یقین دهبه که نویش بو امجا ابی نویش بکی دو هم پاکیتی لبیدز نویجی گورو بچوک سی هم پاکیتی لاشا پاکیتی جلو برک و هر وحا او شوینش کوا لسری وستاوی اما نمان بطیر و تسلی باز کرد و هر وحا وطمان خودا پوشین بو پیاو چونه بو آفرت چونه و هر وحا رو کردن روگو کعبه پیروز قیبله مسلمانان که امیش مرجو و شرط بو قبولی نویش لچن حالتی که انسان اتوانه واز لقیبله بینه یکم لکاتی که کوا ناتوانه نخوشه نخوشه که همو یعنی کتره و شکه و دلی وریای حزکان و شکه با آماجه ای که بلام ناتوانه رکاتا قیبله اما یک دو هم یعن اسیره بس راوته و با کولکه یکه و ناتوانه بجولیته و ایتر حالت زوره که انسان ناتوانه حتا جا او کاتی که خوبی بیان شهید کرد روی لکعبه پیروز و تین روی لقیبله که خوی انا بوی او دمی گرم پشتیان کرده قیبله بوش یوازه یعنی جاریوه ایهانه تکن و هر وحا لکاتی که زور ترس هبه فا این خیفتم فریجالن و رکبانه خوی گوره باسی صلات الخوفی کردو جا خوفیش بر ریزان جاریوه تو ترس مثلا خريك اغريك لمالكتا اكبي لمزغوتكتا يا نفر ابوريتا ولا لتنيشتا يا خريك اخن كيتو ايتا لنزيكي اويكا مسبحيكا جميكا مثلا منالك خريك اسوتيم منالك خريك دسكا با ايكي جرما مثلا ماريكا دوبشكي كيت بوت نقبل بخوا عباده قائمي او انسان وكوتشون علي با قيشكا دوبشكا بيومودا من نيجكا نانا او او پی الین نفامی پرژین قایم بیه انسان لو حالتانا ابی راکی نویجکت ببری و بروی او شتبکی جاریوه های نویجکی جنا بری ایشکی جکی دیتاو چند رکعت کردو لسر او رکعتانا و بشرت قصد نکرد بیو زوری پیانا چو بی اتوانی چی تاو مثلا ناو نویجکت امجا مسافیر آیه بوی های اخر پشت که تقیبله لکاتی کردنی نویجی سنتا بی سر بر رزکان بی نر خوشوی سکانی سوشیال میدیاو و هر و حال اوانی کوا لدر و ولاتیش گوما لی اگریا سیر ما نکن بر راسیشتکان با جوان نویجی سنت دروستا هموی رو لقیبله نبی چون که اما چون علی همو مذهبکانی اسلام متفیقن لسر او سنت اتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسر ولاخکی او اشتراکی یا هسرکی او نویجی سنتی کردو بو کاتی نیتکا یان الله اکبری تحرم روی لقیبله کردو ایتر دوایی کاروانی که بو کیوشو او سنتکی خوی کردو امیش کات شوینکا لو شوینانی که اتوانی پشکی تا قیبله او سنت فرمودیشی لسره و هر وها یکی کتر ل شرطکان هرچند بر رکن اجدان راو یعنی علماء بر رکن داینا و طبعا لیرا امام شافعی بر رکن داینا و امام ابو حنیفه مثلا امام احمدیش بشردانا وشرط الركن تقريبا وكو يقوانا شونك هرشي كيان نقصان بي نيوجكا بطالة بيته ونقصان بي النيت نيت هنا نيت شيا العزم على فعل العبادة القصد والتعيين والفرضية يا سائلي عن أحكام يعني عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية أما لا يعاناك هاتو أفرمي نيت جاء عزيزة كان من بيشتر ومزاني براسي هر لمذهب إمام الشافعي زور قرنجي بنية دراوة لعبادته بلام كاتي كوا سيري فقه إمام أحمد مكر سيري مغني ابن قدامة سيري فقه إمام أبو حنيفة رحمة إخوان بإمام مالك حمويا متفقا لسر أوي كوا هيج عبادته ببنية نابي بلام يك فرقه مذهب إمام الشافعي فرمي لو كاتي كتو أو فرزأكي أبي لو كاتاني يتكبدل تابي أما فرقك اللي قال أوان الله نقر بيشترني يتكبي بدلتا يا خود حاضر كدو بو عبادتك أو يعني نيتك المهم نيت هنا يعني نيتي أو فرزك تو بزاني نيجيني ورؤك يتوبو نيجيني ورؤك يبو مزقوتو رؤك يتقبلو شوار كاعتا أم قصدو فرزيتو تعين كردنا أما براسي واجبو ومرجيكي نيجب وهروها بشينا ناو ركنكانش كوتمان نيد لبيني ركنو لبيني شرطها يكام قيامة قيامة بو كسي كوا قادرة أما چونك في غمري خوا عليه الصلاة والسلام بحمو تماني نيوجكاني بفيو كردو مقر كان حالتي كوا نخوش بو لبر اوف بفيو وستان وقوموا لله قانتين خواي قورة أفر بي حستنوا بخشوع و عبادت کن بو خواهی گوره دلیل کن زور نخوینی نوا و هر وها تکبیری احرام کتو نید اهینی طبعا الله اکبر نیت که بدلتای الله اکبری تحرم تحرم یعنی چی؟ یعنی حرامی اکم اوی که حلال لسر خوم ایت لنا و نویجا حل نا نخوم نا آو خوم و نسلا و کم نقص اکم نا پی اکنم حموشتیک ليه حرام بها تا سلامة ديتوا أما الله أكبر تحرم كوا أفرمي مفتاح الصلاة الطهور كليلي نويش كليل هالقري نويش دزنويش يان باتيتي وهروها دزنويش وتحريمها التكبير وحرام بوني اشتحلال كان با الله أكبر يكم دسبيكا وتحليلها التسليم وحلال بوني حلال كان بومان بس لو دانوي نويش حديث حسن صحيح صحيح أبي داود للألباني رحمهم الله أفرمي أو كسيش كوتي فيرم كأي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي كاتيك هل صايبونيش دزنيا جزقر روك رقيب لو الله أكبر بك أمش دليلك خواندني سورة فاتحة بالريزان خواندني سورة فاتحة لها ركعتك كأجر أو إنسان تواناي بو بيخواني بوي لبركرا جابیتان سیر نبی کره گلیان شوتی فروشت کره کی جوان بخوال نز پانز شانز سالان نبو ایو ما مساد دعای خیرم بو که با نوش که متم رول دعات بو چیه کسی چه بولای ما مسای کره که پانز سال عمریتی فیری خول خواردن بوله منالیو گلا خوا گل و توی ما مساد دعای کم بو بنوسه گل نخون تی رول خو پیاوی کی می خو توا منی جوتم که که یان خوب رو با نوش وره اعو نوش و توی بخوا نیزانم يعني بخوا 15 ساله بو 16 ساله ولا بروبيتان عجائب نبي بو زنايان المغني ابن المغني خطيب شربيني كشرح منهاج يعني واي ورد حتى افرمي اگر يكي الله اكبر نزاني اگر فارز بو ابي بلي الله خدا بزرگ ترين است گور ترين گو يعني خو من چون الين الله اكبر خواي گور گور تريني همو دروس كراوكانا قولترين أصنك الله أكبر صيغي مبالغة جاء ما بسوي أقر يكي الله أكبر نزاني أي أقر يكي فاتحة نزاني أفرمي ترجمكي يان بقيدر وزكر بكا يان أقر هر نيزاني أو أندازة بيدن بي أما خطيب شربيني أفرمي أو أندازة بيدن بي هتا قدري فاتحة كتا فاتحة لبركة لبرأو فاتحة سورة الحمد لله رب العالمين خندن تقريبا لا يزور بي مذهب كان إسلام ركنة كأبيتو جوان رواند بيو وبرريكو بيكي بيخويني تو وركوع بردن چمينة وبرريزان ومعنوتي عيشها طمأنينيش ركنة واتا إنسان أجر للركوع وسجودة لا شيء لحركة نكوية أو نيجي خلالي تيايا آزيزة كانم لبر أو معنوة للركوع معنوة للسجدة كان شنك هندي هاتون ركنة كان طمأنينيان بيقدان حساب كردوا بينجيان بيقدان حساب كردوا لبر أو إمامي زور بيكتب كاني جا حر دانيكو طمأنينيش لجقليا يعني او نم معنوات لا شد لحركه بكبه اما ركني ناو نيرج بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميو كنقري ديك نيرج مكان وكو كالاشيري دانو بدال بودان خواردن او نيرجنيه لبرو معنوا وبخشوع او معنوا للركوع بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي ثم اركع حتى تطمئن الراكعا رواه البخاري ومسلم فرمي باشان ركوع بها تاوك ودلنيا ابي اوستي بوستي آية وحزبك يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم أمهم دعائتي أخيون دولات شمينوا جارب جواني بالله سبحان ربي العظيم وبحمده أقر تواني دو باري كرو سي باري كرو بينج باري كرو حو باري كرو نو باري كرو تا يانز باري بلام أقر إمام نبي أقر إمام بي سي جار الله سبحان ربي العظيم أقر إمام نبي تواني تا يانز جار بروي زياتريش بروي وهروها باشان سمع الله لمن حمده اويش وستان ريقبونا واعتدال ريقبونا للركوع هل سيتو سمع الله بكي اما الركني نيوجا هركسي تركيكا نيوجاكي بتالا والسجدة اويش معنواتيايا يعني توك علي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد هردوكي هاتوا ايتر اگر بتواني بلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او اشتكي باشا عزيزان خوش بيستان معلومي جناب تانا برنامه كمان راستو خويو ايوي برز هجدتوان پيون ديمان پيو بكن لرغي او جمارة تلفوناني بو تانا خين ريتو
1: بسراني برز خوش بيست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستو خوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما دبن کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان وطمان سمع الله وستان يعني خواهي قورا جوي ليبو كتو سباسي اكي جوي ليو وحسابي جي اكاتو والزور بقوريش سيري اكات يعني فرمي السجدة السجدة كان ما نوال سجديشا يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجودوا ها ركوع سجود اولو آياتا هاتوا كإن شاء الله أقادار بين وما نواتيانا واتلاشو لحركة بكوية كورا بقريتيايا يعني دل قرم ببي بزانة لبردم أو خواي قورا لخزمتيا دانشتوين وهروها دانشتن لبيني سجدة كانيجا نكتوها يكسر هر بلي الله أكبر وخير أبشي توبو سجدي دوام نا دانشا وأفرمي إطمئنانش ما نوا لناو لبيني هردو سجدة كا بيغمر صلى الله عليه وسلم دعائكي زوري أكر ما نوا لبيني سجدة كان أوش عبادتا إن شاء الله بشيويكي جوان بوسين وهروها تحياتي أخير أما الركنة تحياتي أخير كإنسان براسي تحياتي يكم سنة تحياتي أخير الركنة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بشيويكي زور باش بي أوتين بلي كاقاود باب فرمي
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: قربان إمام سجان
0: بريس
2: بخير باتو إن شاء الله
0: أجمعين إن شاء الله
2: فرشاری من لسر سنتی جذب کردن و لناو نیاشه بتای بدلا تحیاتی یکم که خلاصی تو با حرکاتی سیم.
0: بله.
2: آورد جذب کردن و معمولا هلا کوتاهی تحیات که جذب کیتو یعنی هستی تو سر پی اون جواب کی جذب کیتو در که من اول کامی انا سنت
0: که یعنی. یعنی هیا لسجده خلاصی تو دست بر زکات و وای.
2: نعم مصطفى تحياتي دوم تحياتي كم كوتايتي يعني
0: قربان تي يقم تي يقم
2: ادري هاتي تو بركاتي
0: اتوا ادس برزكيتو امجا الله اكبر امجا ركو دسقريتو بالي تو
2: بله
3: بله. ما بس نو يعني هربا دانشنا لو دس برس كيتا وجهاتي كهستا ايتا او بقوتره كهستا ايتا الله اكبر دس برس كرو دو اي دس داني رو لسر سنگد لسر
2: دوتا سنگد لسر دس خوش ما مساجان بتاري دو ميشم لسر قنوتا
3: قنوت
2: لسر قنوتا اگر قنوت لبير بشيد بيعني ان ايا سجدي سهوي اويد يانا
3: باش ان شاء الله والله مدد ايمو
2: واجل زي بخير
3: باخ وصل الان لخدمتهم سرچاو وافك يا بالي برزان خوشويستان سلام تحياتي اخير ركني نيوجا تحياتي يا كم باسي جي اكين اجر لبيري شد بچي لركعتي سيهم وشوار ما زاني تحياتي يا كم نخندو بدو سجدي سهو لبيشي سلام دانو تقربوا بيتو بلام اجر ركني كنكر ابي ركعتي بكيتو بو ركن لبروا أمريكا وتمان مجموعة اشتر ركننا ونيجا تحياتي أخيرو وخوين نوي تحياتو صلواتنا لدياري بيغمر صلى الله عليه وسلم آلو أصحابيش أمانها موي ركننا ونيجا نشكون كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم آبو شيوية أصحابي أفرمي أصحاب أفرمون بيغمري خوا تحياتي فيرا كردين وكو شون سورتي كقرآني فيرا كردين أي فرمو تحيات آو بخوين نوا سلام دانوي يكم ركنا سلام دانوي يكم ركنا كإنسان براسي بكو شون علي لقل إمام أو ريابي بلنكا تهردو سلامك أداتو سلام دانوي دوهم سنة أوي كوان نيش بطالكاتو يكام خواردنو خواردنو دوهم قصة كردن بعمدي سيهم أوي دزنيش بطالكاتو وهروها قاقاي بيكانين بيكانين يكوا قاقاي ليو دروز بي و جولای زور جولای زور مثلا تو دست که با جولا جولو امانه لسی حرک در بچه اوش براسی نویش با تالکاتو اگه در بن جا ام جا چی نسر سجده سهو برزن هچن سنتکانی نویش ماون براسی اوش پیوی سکالن او نویش کمالی های آتو سنت من هی یکم سنت که زور در به تحیاتی یکمه هي اتكانش يتر او زورن لنا ونيجا وكو ذكر كانوا وكو وجهت وجهي للذي فطر السماء وك اخواني لبيشي لدواي الله اكبر بمشي وازا او جاء سجدي سهو تشون ابري شن حكمك هي يا كم من نسي في صلاته فقام ولم يتشهد التشهد الاول اجر كسي هل صايه وبركعتي سهم بلا وساعدنا ديان وساعدنا فرماوا.
2: مام سعيد سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله نور. الله رزق بجناب وكرمندان وبيسر برزك أن مام سعيد خايف جرها ملا إلا درد وبلاء ومصيبة بدور ما نجري خايف جرعة وخير ما نكاد ولا بشتك خويا إن شاء الله حرم ما نكوب كاتو إن شاء الله.
3: آمين خوا سلامتك يا
2: خوا. السلام عليكم مام سعيد دس خرجوا بتوارك وبراسي موضوعي نيشكن تعال سري بروتوز يعني الزور بخلك بسياري بالحمد لله. لروي إيماني شو خلق حزك عباده كاني طاوله بالسياره كان كان
3: بالي طاوله
2: بس خدمه صيان زحمانه بدي تفسير مي مو صيان
3: لخدمتها
2: هاي ذكر صلوات ابراهيم اجل التحيات انا خن رايه او نوجد دروسه اما يك مو صيان تحياتي هاي تشكو قوله هي مثلا لي كما تحت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد خن لا لا تحياتي دوما ظلين صلوات إبراهيم يك أدريت.
3: بله.
2: في سياق في سياق تيمش معكم ومصيان أجر بكري بس كي التحيات كأوقف توجويا كدروز ويا لا إصفار معراجة وشون أجر بس كي بكري. ممنوع جناب تيم ومصيان أجر بكري أجر بكري.
3: باش إن شاء الله.
2: سر شاء
3: الله إمروز ياتي بس فرياي بابة علمية كي كوين إن شاء الله. أجر بجانبه إن شاء الله بس وكنتون الله خشوعنا ونيجو تأثيراتي نيجل سر إنسان وشون بيكاو معنى التحيات كبراسي خوي التحيات مدرسية كإنسان زور قوري بو يبيا غمر صلى الله عليه وسلم قرين كيف تداو
2: دستا خوش مبتقي حزيزنا صوت ذات أماتم
3: سلامت بي زور صوات سر تشاو بالي عزيزان خوش ويستان وتمان حزكم كاقاوات برسياريكي كرد دست برس كرنوا بو ركوع وسجود كهالسي تو بو قيام أتواني هم يدرس برس كيتوا مثلا كالله سبحان ربي العظيم كوت السمع الله لمن حميده هردو دس برس كيتوا تازكركتوا بدواي دايني توا مثلا هل سايته ولركعتك أتواني دزبر زكيته وكاتي نيات دزبر زكيته ودزبر زكيته بشيوية كوا پنجا گوره لجير نرمي يوية تابي باوشيوه تقريبا باوشيوه ادب جوانه روه كي تخواي گوره چون علي بهردو دست وكو چون علي گورهي خواي گوره بوخو درخيتو بچو يعني تاس توازعو گردن كچي خومان والله اعلم اوش حكمتي خواي تيايا اما كا تزبرس کرنوا بالي باوشيوه سجواب جنده وقنوتي بيانيان لاي مذهبي إمام شافعي رحمة إخوائي اللي بيه أفرمي دو سند لنا ونيجاهي يكم تحياتي يكم دوهم قنود لنيجي بيانيانا إمام شافعي بفرزي دانا بسنتي دانا ولنا همون يجيكي بيانيا قنود بخوين ري وأقرني خوين أبي سجدي سهو ببا أما لا مذهبي إمام شافعي رحمة إخوائي اللي بيه بلي أما هيا سجده سهو برهزان کسی کوا تحياتي لبيرشو تحياتي يكم او بدو سجده سهو نجاتي ابي حكم دوهم کسی نواجي تواو نكردو صلاوي داو دو ركعاتي کردو سلامي داو توزي مشغول بو نيو دقائق دو سي ذكري کردو اخو من دو ركعاتم کر او جار ريق هل سيتاو دو ركعاتي ترو كاد دو اي دو سجده سهو باو سلام داتاو شيو ايكي تر گمانی های لجماری رکعت کان برید زن بو سجده گمانی های لجماری رکعت کانن الی نازم چوارم کردوه یا سیانم کردوه افرمی بنا علی الیقین و هو الاقل اما حمو مذهب کانو افرم تو بلی سیانم کردوه دوانم کردوه یا سیان بخوا تو بلی دوانه کردوه بچو بو کمکه دوائی دانه زیاده اکی دوائی پیشی سلام دو سجده سهو ابی بو شوازه صلاه وديت ودواي اما مسألة سجدي سهويش وتم حزكم اقادار بن حكم كان نيجي جماعات برزان نيجي جماعات طبعا لا يزور لمذهب كان نيجي جماعات فرزة انسان ابي واجبة ابي بسيبو نيجي جماعات لمزقود بيكا اقل لدشتو تريكي جابو حتى أفرمي إنسان تانيه جوبان بدا قامد بكا سنتك بكا نيجك وبجواني بكا أفرمي يق نيجي تنهاي لدشتيك بجماعات بكري إمام من ناوي أفرمي بجماعات بكري أفرمي خيري پنجان نيجي هي مام بهجدي خوشويز بالي مام بهجد يان فرمو
4: ويان دارت خوشوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: ورحمة الله وبركاته
4: ريز احترام ما يمام وصال جانبو الزناب و معلوم نالت و بو بيسران بدشتي و يجو لي معلوم سلامي خواتان دي بي
3: سلام و رحمة الله و بركاته
4: مام وصال جان اوي باخي كي قوري هبيه يتنا او باخا يعني حموش كي كي تيابي او شهر زكاتي لسر و كن موجو و كنجو و معنا
3: زكاتي باخ يعني ميوهات
4: بله مي واحد
3: باخ بيستانا بله
4: هلا والله حزة كم هوش بزعنم
3: إيسا جواب الدمو من وانيا
4: اري والله ما بسا
3: قربان دو الرأي هي
4: ايه
3: الرأي بقوات كوا مذهبكان لسالي الرويشتون افرمون لچن ميويكا كوشك بكريتوا وكو هنجير وكو مثلا ميوج امانا افرمون زكاتي تيا ادري أما رأيك رأيك يتر أفرمي لها چي شتا كخواي قورة دروسي كر مثلا تو باريك تيايا دسك وشوتيا مثلا كالك ميوية وكتو أفرمي هنار حرشي هيا أفرمي وآتو حقه يوم حصادي كاتي تشنيتو حقكي ليدركا واتا زكاتكي ليدركا جاب الراسي زاناياني أم سردما أم رأيه بلانو پسندا بو اوي براسي انسان خيري كي باش دسكوي قيچه كه با زكاته كي جدر كي ك زانايان رايان هي و ايته كيش اما جاك افرمي هرشتي لو زويهات درو اگر با عزيد ببيع عزيد وبباران بو ديك كي ديك ادي با زكاته اگر ب خو او دا زحمت ومصرفي بو او كاته نيوي دي نصف ديك تيگه قربان
4: خواهی
3: می‌دونم مثلاً. وقتی شما زکات که اگر مصرفی تیابو، آیا جواب نیوا؟ نیواید یا که؟
4: بله
3: خواه خیر ابن سیما متجا سلام و رحمت الله بله بر رزان خوش شویستان اتمن نویجی جماعت براسی سنتی کی گوریه هندی العلماء فرمون واجبه که ابی مسلمان نبی لمالاون یوشکا بداخو ملتی کردی ایما بوچون بو مزگو تمالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازنی عبداللہ کر ایم مکتومی نداوا ازنی کسی که حافظ بو بی نیداوا ازنی نخوشی نداوا فرمیتی مادم که لبانگ وره مالی دوره فرمیتی هر وره لبروا اما یک سنت بو مأموم شوینی امام که بکوی لهمو برزبونو و نزمبونو یکا و هر وها دلیلکا ناخوینی نوا حکمی دوام هر کسیک یعنی یکی اگل خیری جماعه دوائه تو الروي خلي جيشي تصفقه وإمام شو الركوعه علي الله أكبر نيدا أبسي الله أكبر دوامك أشيت الركوع لقال إماما ما دم لقال إماما فرياي سبحان ربي العظيم يا كوتي يترتو أو ركعته بحسابه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة أما قاعدة بويها مو مسلمان في زنا هركس يجيش بالركوع أو جيش تو بركعته إمام او خویندنی فاتحه او اوانی بو حالا گری لبر او خیره کی گوره او خیره کی جماعت اویه داکی ایمان با فرمی
5: سلام علیکم
3: سلام و رحمت الله و برکاته
5: ما مصطف شیاره کمه
3: بله فرمو نیج
5: مثلا این ازیان عصر به اینی ورو بی الین او چوار کاتا بس دو کار اولی سوره اخلاص خنیانه سوره تیبتو
3: تو آنکی تر نخوانی. بله
5: وای.
3: نه
5: میخوانی. بنحباره
3: بیخوانی. نه میخوانه چون که از هنیشی ما مصاح کمان کپی غمر است الله سلام نیخوان دو.
5: ای ازانم. ایکی
3: که فیلم. لب نعلی تو فیلم. بنحباره بیتی. هاول بده نه انشالله بنحبار نبی. هاول بده ترکیکه.
5: انشالله.
3: ای قرآنی که بخوانی. آواشار. خوی اصلا لطیا.
5: هل لو
3: دو كاتي
5: يعني لو
3: دو كاتي
5: بس
3: فاتحة بخياني لا لو دو ركعتها بس فاتحة خياني دو ركعتي أخير أخير أخير
5: أخوان
3: في وانا من شوف الناس وامتين قناع وثم قناع قناع حكت شونا قناع بار نبي إن شاء الله تو جارك إيش لبير تشي هر قيناك بلا ما هول بدا إما في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لو دين ما نور قرتوا او ايتر وهاي كردور ركعتي يكم دوام قراني خويندو ايتر قل هو الله خويندو سورتي تري خويندو ركعتي سيم وشوارم بس سورتي فاتحه خويندو
5: واي راس بس
3: تا خوش بخوا سرچاو سلامت بي من در بي اخو سرچاو بله برزان واتب متابعي امام واجبه كامج لكاتي نيج جماعته برزان ناو بره گوره گرینو انشاءالله اینو خزمتان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره که اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سه شمه پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
3: برزان خوشویستان هر کسی یک لگل ایماما که بیه به نیوش بکا ابی بوستی تا ایماما لیه الله اکبر نیوش دا بسه امجا او دوای الله اکبری ایمام الله اکبر که نیوش دا بسه اگر پیشی که نیوش که بطاله اگر لرکوع و سجوده پیشی امام کو پیشی او رکوع و سجودی برد او مگر زور کم بیت یان لیت یک بچی انا نیجاکی بطالا بیتا و چون که همو حرکه کن ابه دوای امام بیکا و زورش لی دوانا کبی و هر وها او کسی کوا لنویجی جمعه یا جماعات بتایبتی جماعات اگر دوا کبی چن عذر یک هیه کوا انسان آگاداری بی انا براسيه بعزركان ديار بن يكم نخوشين نخوشين كخواي قورا أفرمي فاتقوا الله ما استطعتم كسي ناتواني وفي غمر صلى الله عليه وسلم مجديدي جيداوة أفرمي إذا مريض العبد أو سافر كتيب له ما كان يفعله مقيما صحيحا أقل كسي أهلي جماعة بو اهلی خیر و خیرات بو نخوش کو یا سفری کرد لسفر کان نیتوانی مثلا اکو پیزونش جماعت کانی بکا یا لنخوش یکا افرمه همو او روجانی بو انوسره که او نخوشه که او مسافیره یعنی اما خیره کی زور گوره یعنی استمن اگر اهلی جماعتی پینج فرزبم دوائی نخوشه کوم خواهی گوره همو فرزیک او هنگوانم هم دیسان بو حسابکاتو کمل لجیا کوتو بشرته ایمان لبو بی پیشتر عبادتکان دو بر ریکو پیکی کردو لبروا نخوشین پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى قال وما العذر قال خوف او مرض فرمی ارکسی بانگی داو هیچ تیکیش نبو با بهانه بو اوی کوا نچه بو مزگود بو اوی بچه بو مزگود افرمی نیوشکی لیا قبول ناکره فرمیان عذرکت چیه بهانکت چیه فرمی ترس ترس یکی زور بترسی بگیری بکجره امانه یا معلقه تیاجه دزیلی بکره یا نخوشین نخوشین اکی وان نتوانه بروه مثلا کوکو علامت اکی زوری هی پجمه اکی زوری هی حساسیت اکی زور او بلوتو چاوی و رانه وسته او چاگوه نچه بر رزان چوکا خلیه تا ترسی تو مثلا حالت اکی تایبتیه تا تو زی اهوه نبیته و قیناکا او عذره انشاءالله دو هم ترز لسر خود یا لسر معلکت لوی تیاچه یا دیار نمینه یا مسافر یکه اترسی رفیقکانی بجی بیالن اهل معنا یا مثلا نخوش یکی هی یا مثلا منالکی بچوکه امل لایتی اگر خدا کری بی بابو مزگود نایش کری بجی بیالن لبر او مثلا لای نخوش یکی لخسخانه نخوش یکل ما علاوه به تو چاو دیری کی اما خوش نخوش نی کسی جنی چاو چاوی لیو به ام حالتانه بر راسی ام ترسانه که اما شتیکی عام و زوره ام حالتانه اتوانی او مسلمانه بر راسی لو حالتانه نچی بو مزگود سیم عذر باران یان بایی کی تون یان بفرو بارانه کی گوره بلام ری هموشت یکی لیه بگره باو کی حال کرد با فرمی؟ بله باو کی حال کرد فرمو؟
6: مامان سلام علیکم.
3: سلام قربان جان.
6: باش کر حوالا باش.
3: الحمدلله یو باش نشکر.
6: مساخیت و مامان سلام. سلام دخترم جناب.
3: از بالا منو استغفر الله.
6: مساخو. مامان سلام من که من دام فی شکلی دارم هردو قاشم نزد داو نظر عربانم.
3: بله یا خوش.
6: جناب باش یه وقت که دوستی هر کسی یا حافظ بیه یا نخوش بیه. هذا أبي بشيء بومزجود من ناتوانا مش بومزجود تيجي نجي جماعة نصر عربانا
3: بالي
6: آية من دمارون يوش كان مكان كنا حبارة ميانة
3: والله هي وباوكي الكود يعني توهر كزدي بعليك وبيه وبنية جار جار بشيء بو جماعة
6: بقرآن هي بس ما موسى ويد راسيب إلى رمح الله يبن بعرباني قبوش من دوا خلاص ما موسى ويد راسيب إلى رمح الله يبن بعرباني قبوش من دوا خلاص ده كذا جيفاني
3: أبني هذا كذا باري سبحان الله أو بيا بكي بريز

0: نبون يم مش ما بتعرف هو جنابه يا يجي ذكاك والله يوفق الى ما
1: ورا راز فهم راز فهم من الريق عيني شد برادري كي تري يشمبو ابو شيواز ابو ارى والله
0: نمبر 1 ناتو انا مش
1: ان شاء الله عذره ان شاء الله عذره اه دس خوش بي والدي قبولك سلامت بي سر تشاو وسعدنان فرموي با جوابي اوج بينوا اقر صلاتي ابراهيمين اخواني صلوات ابراهيمي اسايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او اترك صلواتك كرتا يا وعلى اله وصحبه وسلم او تواني بونك فايتك تحياتي بشوك بلي تحياتي بشوك كالنويج لركعتي دوامه كدا انشي بو تحياتي كم اخواني كام تحياته افرمن اصحاب يا غمر اخوا صلى الله عليه وسلم او نزو تواوبو يعني او نكم دا انيش امانولو اني هيشي نخويند بي على كلين تاوكو اللهم صلي على محمد او نبخوينه واتالي التحيات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد هارو نخوينيتو هلا سيتوا أو تحياتي بتشوك تحياتي قوريش طبعا أويك يكي اللبري بالتحيات الصلوات الطيبات المباركات لله السلام عليك أيها النبي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هتاك وتعيك صلاة إبراهيم ودعائك إشكاد سيتشوار دعاهي كابي غمر صلى الله عليه وسلم أو دعاني كردوة جاء دعاي مأثوري جباشا هندي دعائج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا اللهم حاسبني حسابا يسيرا او هندي دعاش كا او انو بولا برنك يا اوي ماثوري بيغمر صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر بونمونا يكيك لدعا كان يا اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسرت هتاك وتاي يا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا يعني ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت امانا يا اللهم اني اعوذ بك كباسي فتني مسيح دجالك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ايش اللي معناه يتردواي او السلامه ديته او بيلا تحياتي قورو ان شاء الله كيشي كينيا خاي قورو جزاي همو او برابر رزانه وخشكبر رزانه بدا توكوا بيونديان بيو كردين معناه تحياتي طبعا معناه هي زور قوري هيك ان شاء الله بشكم لمجالك بتوانين اماجي بي بدين كبراسي گفتوگويا كلا بين عبدو پروردگارا كزور جوان وزور بقوته مطمئن نخوشین او کوکو باس من کرد حالتی که نخوشین یا ترسی که زور هبه اویش ترسکیش من باس کرد و هر وها باران باران ام بارانه ابه وابه نچی با شو دینی با شوی نیتریش نچی با هیچ ایشه که خویشد او نه بارانه که شدید به او جاروکو براسی عزره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لجهاد آبون جاريو ابو لناو هركيو الدواركا ابو كبان ادرا اي فرموهني وحي على الصلاة اي فرمو بلين صلوا في الرحالكم هركسي لناو كولوباري خويا نيوجاكي بكا چونك قروا ليتي وتا اقنا لاي ايما او كاتا عزركا بقوة بو على كلين جا برادريك من خويدا سيشكابو جا هاتبو لمزقود بفرو باران بو ايو صلوا في الرحالكم نيوج لمالو بكن باوکی جی طبعا باوکه ها دلی اسوتی بو کرکه یوتی ایوان علی خوشی نیه بو مزگود اخد تو بده سیشکاو رول جنب کبی او نیتر عزیت تبه ای خوشو نهاتی تایه مجل بخلق میه جا یعنی سوزی باوکی بو کرکه کرکه جی گوره لبرو براسی اگر عزرکه بقود بی او توان هر لناو بانکا بلی ایم لنا خوشی که کرونا جامانو نجل مالو بکن یند کاتی کوا بوافرو باراني كي زورو نيجي بياني مثلا راحتا افرمي عليك و حي على الصلاه وحي على الفلاح ناقي لبانك علي نيجا كانت لما لو بكن اما حالتي باران يا باي كي توند بفرو باراني ككوا نار تواني بقيت مزقوت بمشي وازه افرمي لحديثك اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم اما فرمي بخاري مسلم جرن لابن عباس فرمي ببان ويجكي اوابل حي على سلامك بل ان يجل مالوك فكان الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني يا الله عيشتك سيره امته الى ابن

0: فرمی لمن باشتر کردویتی که پیغمبری خواهی صلی اللہ وسلم لبرو انسان آگادار بی که ام فرموده هیو که انسان لکاتی جماعتا او بابتیش هی که افرمین نویج لمالا و بکن کاتی کوا عزره کی گوره بی مثلا ترسه شر خوان خواستش تی کی گوره هی او لکاتی جا او قصه اکره لکاتی بانکا عزری چوارم انسان کاتی کوا مثلا تو نویج جماعت دا بس راو توش زور تنگاو نارحتی مثلا جلو برگا کت پاگنیه یعن تنگاوی ابی بچی دا زمین جکو بگری لبراو انسان براسی جماعت ناکره کاتی که یعن نویج ابی براسی انسان کچون علی مضبوط بیتو دا زمین جکی تواوی بیلو حالتانا اتوانی کوا مثلا وازل جماعتا کبینی چی بلای نویج جکتاو یان کاتی که خواردن دان را و امیش هر عزرا مثلا تو حلسی دست که بنویش یا با جماعت و خواردن جلمی لی حلسی لیا دان را و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی برو نانکت خود و دعایش نویش کت که لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان او دلیل که بله بله ناس خان فرمو
1: سلام خالی به من مفتاتونی
0: سلام و سرچاو سلامت بی یخوا خوا عفو که
1: یخوا خوا گوره افتاد مطمئنه نبو که و ایور سرطان خوش به سلام هی با او بره برزی که تلفون که یسر آن گفت
0: خوا سلامت
1: خوا گوره پرداشتن با تو انشاءالله همیشه را دیر کتن بردوان بی
0: خوا عفو که یخوا
1: دستکان بخوری من مفتاد برزی دو پرسیار بنای لبرو کت کم بوا نجي تشيش تنقى ماما آية يعني من صحيحة جميع وبيغمبر صلى الله عليه وسلم أهما جي في دعوة دو بوتوار كات زور باشا
0: بالي
1: ياتر بكي أما برسارية كما آية أقر توار كات كي يعني هشت بكي كاميان باشترا
0: ولا طبعا يعني هشتكا هشتكا باشترا بازيتر تواركيش كفايته
1: ما مصدر زفا زور كسوية يعني من لفرم دكان زور بزوري اماجي بيكرا آيات بون من هجيان نور كات كاتت بتو حتى زيادي بكي قناه بارنا بي
0: نخير نخير قناه بارنا
1: اما برسياري اكم برسياري دوام برايكي برس بيون لهي كخام بدعيس تايبتي يا ربي خواي قورو من بو خوش ما مصا كنا بينام زور كالا رمضان حظا مزقودة كمزقودة كانيش دولين براس تليمانوا حظا مزقودة كم بلام لما الله ولا رمضان يعني لهمكاتا كان نوجا كان مكم أنا ما يكون أباربم ولو بو أفرس خير لما الله وزيادة
0: بيكا
1: بلام مزقودة كدوني زور زورش حظا كم بلام أدري واكسي كيوانا لقوري بروي درسي ترشوا
0: أقر كس يهبو بتابتي بو جمعيان بو تراوی حکانو که خود دلی جار جار بچی لمزگوتی جا جایی مزگوت خوشتر و امانه خیلی چکا بلان با تو هر عذر هیه اتوانی هر نشی
1: امام مفاقه
0: خواهی گوره جزای تو اجبات هوا که چاود آوای و نبینا انشاءالله ایو بینین اکی تواوتانه دلتان روناکه
1: صفاتانا كم يخوى أخوى قورة تماني إيوة
0: تريش
1: كمامو صيبر يا مامو صيبر يعني آية كاتي كتيريك كم ترخم دي للجمع كاني أولي من بو مزقود بو روشي هيني صور دود قرصة بو من بطيبتي بو بياو أما نقول عبارة من بيستما أولي سيزار نسي بو مزقود
0: بالي
1: وكان دمع أنكن زوجتك خاطرة
0: بالي
1: آية أما الشان قبو مرون كيتو كاتي برنامكش كما زوج صوتي
0: يعني جمعة بو بياوان وايه
1: بلا بو بياوان يعني اما نابيني صفرن كاتي كانت بو مزقود
0: يعني بياوان نابينا كان
1: بلا بلا
0: والله دا اتر اگر يكي بيت دسيان بقري او اصل وايه بچن انا قنا عبارة بن
1: ما مصادري واهي اخوض الظاني لولاتي ايما حمو ما فرقاوي جاين زاري واهلو انا كسيق نبي هاو
0: كارب اگر نبي عسرة اگر نبو عسرة اگر هبو بچي باشترة بتاي بتي بو جمعة
1: من بيستم ما مصادران كسيزم عناك
0: بلا حديثي لسرا يعني فرمي مورا
1: بلا حديثي
0: بيغان صلصا فرمي مورا ريبا دليا
1: بله او
0: بیستم بایم جو پرسیارم که دستان
1: خوش
0: بیو خواهی
1: گوره
0: پایداشتان
1: با تو یارم
0: ازمعین انشاءالله توش سر برز بی
1: انشاءالله
0: نام صدر آخیر اشنا بکن انشاءالله خواهی گوره پایداری که ام خوش کبر زمان که و تی اویش هر خاون پیداویستی تایبتا ان شاء الله سرکوتو سلامت به زیاره پیوندیک من هيا باب فرمه باوکی انس فرمو سلام و رحمت الله و برکاته
2: جان و ضایف نسبت و برانه و فرقان افرمون لمسیوتا هنیچه بکات بانکات فرمه الله اکبر
0: اکبر باله باله باشه باشه ان شاء الله سرساو سرساو باوكي أناس كا بيواندي كروتي هيا الله أكبر إشالاك باوكي أناس أما ملتي كرد عربي نازان رانهاتو اللقل يعني إن شاء الله هيج نيتي كخرابي نيو قناح باري جنابي أمشد ورد كردنا وبراسي خلق قمرا كردن وشتيش خرابي يجغار وايش كابرا أخوين وارين نيا الله أكبر مسلا ورد ورد فيري كان إتر بلي والله أما بيبا بتفرستو أما نام قناح باري بكابرا فقيرة بانغدا باوشي وازي جنية إن شاء الله ورد ورد أخوين رابينيو چونك كرد زماني إيما يستبر روسي قولة فارسية بقريكا بانغدا يعني حامي غلطة يا تركي تركي قال الله أكبر الله أكبر مثلا فارسة قال الله أكبر حنازان بقى الله أكبريش لبروا إيما كردي فقير قال يا كلمة يا الفكتو زيدريش قاتوا قيتشيكا يعني إن شاء الله كيشيكي نية خواي قورة جزا وفاداشتي همو لابداتا وهمو تان لدل صوزيتانا پرسیار کن که اکن خالقی ترش سود و رگری خوای جور جزا و پاداشی امبرا خوش ویسانی مجبدات و کوا یارم تی اما ادن و امبرنامانه من بوش ها کن انشاالله هملا ساخ و سلامت و سرکوتوبن خوای جور یار و یاری هملا اک بی انشاالله دل خوشی دنیا و قیامت بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسينا.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك خير هذا.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: او روشا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخك بيد لقناغکان کبر رخساریان جاد کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أو ساد دس جير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان داد کرید هر دخوله نوا
1: فبأی آلاء ربكما تكذبان
0: جایت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغلكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: كاتيك زوي دشلقيتو بتندي دلرزيت چوكان يشورد وخاش دبن تختو صاف دبن برزيكان نشيوكان پردكن دبنا تبو توزيكي پرشو بلاو زويان پي تختو ريق دكريت
1: وكنتم أزواجا ثلاثة
0: او كاتا ايود ابن السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي الراستان دردكون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمدا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چي زوريان لوانن كزوتون بدن بانگوازي خداوا دسته چي كميشيان لوانن كدواتر بشوين اواندا ربازي ايمانيان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شان يان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهج دا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشه گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي لبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جزا

0: من
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیچ جور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانو و قصه خوش نبید
0: و اصحاب اليمین ما اصحاب اليمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبرها مكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
0: وماء مسكوب
1: تافقي جوانو حوزو فواري رازا ويتيدايا
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبر بومي تواود بيت نقد غكراويشا
0: وفرش مرفوعة
1: اروها راخري برزو بلندي ليا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سرکان يان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن امانا هموی بو دستی راست کان اوانی نامی کرده و کان یان درای دستی راست یان
0: ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین
1: اوان دستی چی زور یان لایماندارانی پیشینن هر وها دستی چی زوریش لایماندارانی دواین دگریتوا
0: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
1: لولا شوا دستی چپکان قرب سريان بوبارو دوخي كتي كوتون
0: في سموم وحميم
1: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودت لينوا
0: وظل من يحموم
1: رادا كان بوجير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكلشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: چونك براستي اوانك كاتي خويلنا ونازو نعمتي حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: اوانا بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: باشان بيگمان ايوا اي قوم رو بيبا وران اي اواني كبر واتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لي بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيامدا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين أو من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردم دا زانست هندق نهين يكان يرون كردو توا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدقريت لقال هيلكوكي يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكان يان ايما بديه نرين
1: نحن

او خدايا يكمين او لسرتاوا هرهبو كس بيش او نبوا دوا همين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات ديارو هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوينا ديارو بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك.

روشك ديت كدبينيت بياواني ايمان دار و جناني ايمان دار برو بهشت بره دكرين نور و روناشي چي عاشكرا لبردمو للاي راستيان والدروا فريشتكان بيان دلين مجده ايوا امرو باخه كاني بهشتا كچندها روبار بناويان دا دروات هاوري لقل جياني هميشيو نبراوت تيدا اوه سر كوتنو سر فرازي قورو بيس نور

ياخد الرزيلي ده كانوا فرمان ده كان بخلچيش كرزيل بنو مالو سامان نبخشن بو برجواندي قشتي يا بهجاران ولي قوماوان جاوي پشت هل كاد لفرمان كاني خداو دزنو قاو بيت او بيگمان با چاك بزانيت كه خدا هر خوي بي نياز او سپاس كراوا لسر بخشش بي سنور كاني لقد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

لقرجان در ناسه ولدين در دسن وكوشون تيل لكوان در دسن اوانجي آآوا لدين در دسن خوشوستان بويا براسي امانا ام خلقتون در روا اقداما كان بيايشو كمام علي شهيدا كان امام عمر و سوين دخواه كشو شو هتا باني هنوش بكا كبي عمر غلصان بغلطي زاني سوين دخواه ك بالدوام روشو بيه كو غلطه غلطه براسي سوين دخواه كشن نهيني يا غلطه شون جن نهيني رباني نابل اسلاما ويخوش ويسان امتون دراويا لسردمي بيغمري اسلام وفاصم دسي بيغدو هتا اكو ام سردم ايما هتا اسا ام كل كملاو كمال خلقيني نخوين دوار كهيشان نخوين دو عالمنين وعلمانين وإجازي ملا قوركان يعني لذا كان بفتوادان وبكافر كني خلقو خلق مبتدع وخلق بدعشي وخلق فاسق وخلق فاجر وبمسلمانان بجمعي مسلمانان دلان ايوا هلو هلو امانا جابو يخوش ويسان او جنگي كالغزة ذكري كابلا دسي تأيدي جولك ذكا بلام تأيدي ام مسلمانا فقير وهجار وداما وكشرا بس از معنانا ناكا اما تنروية لدينا خوش ويسان دبي اقاما لبي لم سردم ايما ذا تنروية هي بخلق بيزاني دين يك دينا دين صحيح وراسقينا كلا قرآن سنة ببيزي پیغمد اسلام صلى الله عليه وسلم قصي زانان وإزمع زانان بكاتوا غيري اوا هر كسي كتل خوبنا او بكوي اولي ورناجيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

راديو محراب برنامج بسرهاتي اندلس لا امادو بيشكشكرني برئيس دكتور شيرزاد عبد الوهاب بيشكش دكاتره.

بخشنده مهربان، یار هم یار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یارو یاورانی و لسر شوین کوتوانی تا روژی دوایی. عزیزانم، خوشویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گورا برجه بسر دلو درونی همو من خوشحالم اوزارش لبسرهاتی اندلوس بخزمتان گیشت موا. اما گیشتین اوی بطمان اندلوس بو ببستو دو پارس و بستو دو هرم. یکم هرم کباسی بکین قرطبه کعاصمه و جوهری همو دنیا بو. خلچی قرطبه زاناو داناو پیاو عاقل و جیرکان یان خربونه و به همیان به اتفاق کسی چان هر بجارد که وزیر یک بو لا حکومت اندلوس حسا ناوی ابو الحزم بو هر یان بجارد که به ده صلات بگریه تدست و فعلا خلق ابو حزم یان زور زور خوش دویست لبر اوی ابو حزم پیاوی چی بدین بو پیاوی چی زور خاچی و متواضع بو و پیاوی چی زور زور زانو سیاسی و بلیمت بو. بلام کاتک ابو حزم ده صلاتی گرت دست براستی مملکت ویران بو دزی و زرده و تارانی و گرانی و بی امنیت و نبونی امنیت بالی بسر قرطبه دا چشابو. بلام ابو الحزم هزار رحمتی خواهده بی با عقل و جیری خوی براستی توانی بماوی چی کم امنیت و آرامی بگرین توا نو قرطبه و توانی حرکه چی تیزاری با قوت دروز بکن اویش او بو پاره با قرض دادا تازیره کن دوگود برون بینن شد بیدن لبونه و قرطبه بم حرکه تیزاری با قوتا براستی گرانیش دنو قرطبه نما و زور احتمامی با قضا دادا و براستی نیدهش کس ظلمی ده بکره و هر کس ایک ظلمی ده کره با بخوی اتو حقکی لبو ورده گرد. همتی ابو حزم که براسی بحزم و بززم بو توانی بماوی چی کم امنو امانو خوشیو آرامیو هرزانیو تبایی بگرن تونا قرطبا. خلق بزارک لخوشی جیان و حرکی علمیو زانستیش حل لو کاتش دا بقوترو دا پیشترت بو. او بو ابو حزم لسالی 435 پاش اوی کسیزده سال حکمی کرد وفاتی کرد. لپاش خوی کوریچی هبو ناوی ابو الولید محمد بو. محمد ابو الولید حکمی گرته دست براستی اویش لسه سیرو لسه ریسکی بابی رویشت. ماوی چی باش حکمی ولاتی کرد و توانی وکو باوچی امنو امانو هرزانیو خوشیو تبایی بگرن تو ناو قرطبه بوی بلام ابو الولید محمد بتاقد بو لسیاست بتاقد بو لو صراعي كلبيني او هرمانه بو بوي هستا دانشت وازي لسياستينا وازي لحكم رانيهنا كوريشي خوي كرد حاكم كناوي عبد الملكة. ام كورا كوري قزكي بو كوري قوري ناوي عبد الرحمن بو هرسند برادرو دوستو عزيزاني خوي عقلو جيركانين قرطبه بيانقود ابو الحزم وباشا ابو الوليد محمد ابو الحزم وباشتو ابو الوليد عبد الرحمن بكيد بدا صلات بلام ديار بو ابو الوليد اوي بي باش بو كوا عبد الملك بكاتي بلي عبد الملك كدا صلاتي قرت دست باش باوشيكا محمد كري ابو الوليد باوشي شي ما بو بلام بطاقتو بير بو براسي عبد الملك دستي بخرافة كاري كرت دستي بظلم وفسادي كرت اتر ولاد براسي برو ناراحتيو برو تكتسونو برو قرانيو برو نارامي رويشت. لو كانت دا وزيري چي هبو كناوي ابن السقابو براسي زور بياوي چي بقابليت بو او بو هستا عبد الملك دا صلاتكي خوي دا ابن السقاي. ابن السقا براسي تواني بماوي چي كورت عينا وكو ابو حزم حكمك بقرين توا امن و امان دروز بکاتوا و آشوب و جسر و نارحتی لقرطبه نهشتوا.
بلام زيران كانيان وكو هرمي إشبيليا وكو هرمي تويتلا كأنا نزيكي قرطبة بون صن لدغرن أو مملكتا قرطبة أو بأرامي بخوشي داري بوي باتشاي شاري إشبيليا كناي معتضد بو لبني عبادة كان بو براستي فيليكو حيليكي لبيني عبد الملك ولبيني ابن السقا دروس كرت او بو عبد الملك بغزيكي لا ابن السقا هر قرتو لسالي 455 هزري ابن السقا كشت دوباره عبد الملك ده صلاتك ور قرتوا براسي او كاتيش عبد الرحمن براي ليقيد بوا زاني عبد الرحمن او براي كلشي ده صلاتينيا واقربيته ابن السقا نبايا هر قرطبة ويران دبو وإستاش سوى ابن السقا كشتوا بويا عبد الرحمن هستاولي وكو مرك خلقو دا صلاتو سربازي بقى خودا روبروي براي بوا بلام لبروي باوشيان محمد أبو وليد ما بو بيتاقة اختيار ببو هستا هردو شهنان ودا صلاتي قرطبي لسر هردو كركان توزيع كرت هندي كاري دا عبد المليكي وهندي كاري شي دا عبد الرحمن بلام عبد الملك كبرايشي شرانزيزة نحويتو ببه فتنة وبلا بوي هنده نبرد براستي عبد الرحمن براي خست سزنو و نيهشت اوي بي يعني مثلا دا صلاتك يخوي زيبا زيبكا لو كاتش دا باشاي إشبيلية كناي معتضيدة كدين إن شاء الله باسي مملكتي إشبيليش دا كين چي او معتضيدة چي براستي او وقتي تماع إلى قرطبة كرت هستا يعني حزي لك الداجيريكا وأوزارش باشاي طويتي لش أويش تماع إلى قرطبة كرت كودا يعني ويست باواني خوان فراوان كان دصلاتي خوان فراوان كان بويا باشاي طويتي لا هزومي كرد سر شاري قرطبة أعلو كات عبد الملك هيس سارينما بويا هاواري لبو معتضيد برد كا باشا إشبيلي بو كبه بهانامان دابتن او ابو پاشای اشبیلی هاد یکسر قرطبه داجیر کردو و کوتایی بدا صلاتی عبد الملیکو عبد الرحمن برایو و محمدی کری ابو ولیدو و محمد ابو ولیدو و ابن حزم بینی بله بیگ زاری ام عائلا کوتاییان بدا صلاتی هاد ایتر ملیچ اشبیلی و پاشای اشبیلی کنای معتضیده او هاد دستی با شاری قرطبه دا گرد لقل أوش كا أو أحداثه ما زرايته رويدا بلام لقل أوش حركي علمي حركي زانستي هل قرطبة ما بو بس دو زاناتان بودا كم وكو نمونا زاني زور سبحان الله لنا قرطبة پيدا بو بلام تنها بس دو زاني بلمتان لودا كم يك دوانا ابن حزم أندلسي مشهورة كإبا ابن حزم ظاهري هيا تمان أول زاري تسمى مسابي إمامي مالك بود وهي هات تسمى مسابي إمام شافعي بلام دعاي بخوي سر مسابي بود بخوي اجتهادي كردو مسابي كي سر بخوي دا مثلا كابا مسابي ظاهري مشهورة أمبياو وزير بو وسياسة مداري كي زور دي هاتو بو بلام براستي هيتس كاتيك لهيس باشاية كي قبول ندكر بوية أو بياوة لا إشبيلية معتضيد بأمري معتضيدي هرسي كتابو هبو سلطان دياد هرسي كتابي او بياو زانا ودانا ابن حزم اندلسي ابو هر هميان سلطان طبعا ابن حزم براسي هر لا اواريو دربدري دابو چونكا لباتشاي مملكته كاني قبول نذكر قبول نذكر لباتشاي مسلمان كاني قبول نذكر قصي بيدغوتن هجومي ذكر نسره بو براسي لدوي بون كوابي كوجن بلام اخيري هاتو قرطبه وهل قرطبش وفاتي كرت طبعا زانان دفرمون لباش إمام طبري زورتين كسكا تأليفات وكتاب نسيبي ابن حزم أندلسيا دو كتابي بازكم كزور مشهورة كتابي شي لفقه ناوي المحلاية أو محلاة كتابي شي فقهية ولان براسي هم اجتهادات كاني خوي كوكردي تولناو أو كتابته كاتي كمحلاة أخينيوا براسي أوزا قوريو عقل زيكو بليمة ابن حزم اللو بديار دكبي او زاد زاني سند بياوي شي بقابلت بو اگر سي او اصول فقه شي نسوا بلام زور ايماني بقياس نبو او برواي بقياس نبو ابن حزم هيش شي بقياس نذكر سكه مصادر شريعه اسلامي
أساسا كان سؤالاً قرآن سنة إجماع قياس أو إيماني بقياس نبو وبرواي بقياس نبو وهيز إشيشي بقياس نذكر بلام لقل أوجدا براسي كتابكي بريتي لو قوهري فقهي بريتي لإجتهادات وإستنباطات زور السير زور بقابليات يجيشي تلوانا كناوي أبو مرواني ابن حيان أبو مروان كابن حياني بيضلن يجيك لميجو نوسكاني حرى بقابليتو حرى تساجي سردمي قرطبة طبعا أو أبو حيان بقول وزير بوا ومعايشو جياوة لقر همو أحداث كاني كلا أندلس رويدا بو كتابكي ابن حياني لميجو دا معتبر ترينو راس ترين كتابة كباسي حالو وصي أندلسو وأم مملكتان ذكاتن وأوبيا والزور زور بدي قدبو لنوسين دا هر هوالك صد لصد نيزاني باي راس دا قد نقلينا ذكر سكوما ميجو نوسمان زورا هر تجيلي بو نقلي كردو هر تجيلي بو إيمي نوسيتو طبعا أو نابي أو بيدنا حاطب الليل أو كسي كبشو دار خردكاتو دز دكات ماري ودزاني دارا زابو براسي أم ابن حيانة أبو وليد أبو مروان براسي زور زور بديقة زور زور بابا بورياي أو أحداث روداواني كروي دادا لأندلس أواني دانوسي وبوي كتبكي أبو حيان يشيك الكتبة هر معتبر كاني ميجو إسلامتي كتيدايا بل عزيزانم مملكة قرطبة كتايها باسي مملكتي شي ترتان بودكم كمملكتي إشبيلية إن شاء الله لدرسي دهاتو باسي أويدكين كتون أم مملكتا تون دروز بو مملكتي إشبيلية وشي دروز تكر أو حاكماني كهاتن حكمي إشبيلية أنكر شي بون وصند بتماع بون وصند حزيان دكر كوا دصلاتا كاني خوان فراوان كان تقول جورة ترين شيء أو مملكتنا أو هرماني كبيدابو أو أبو براسي صراع شيء زور زور ناشريفيان لبين يكتر هبو براسي زور زور يكتريان هجوم ذكر ده سر يكتر ويكتريان أزيد ده ومؤامريان جيجي يكتر ذكر سرباري أوش بلكو مملكة إشبيلية وهرم إشبيلية يقلو عادة خراباني أو أبو كاستعاني بمملكة مسيحية كان ذكر بو أوي هجوم بكات أسر مملكة مسلمان كانوا هرمي مسلمان كان ده بري بوش براسي ججاو نارحت يكو سمي شوية ويكي زوزور بيدابو لناو همو هرم كاني أندلس إن شاء الله لدرسي داهاتو بتفصيلي باسي مملكة إشبيليتان بودكم كشي داي مزراندو وتسيشيان بصرهات تاكو ديدار بخواي قورتان دسبرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيو بناشتي پروردگارتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی دارستانکن خوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليهم الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسا باسي أوكين كأم خالانك خويند مانوا خالي هاو وجهو لنوان بيغمرانو قلقاني بيشينا أزا كانم كابينين سري قرآنك نبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أويش تشوار جرهاتو هم دي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتيا دارستانيكا تشروبر قالا كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هم دي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناوي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافرمون نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون اي كان اواني كلمة ديانا جياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هبوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشا كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدينة فرميتي وإلى مدينة أخاهم شعيبة بو مدينة أخ بكارينة كشعيب براي مدينة بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرميتي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو سيبريكي دروس كردو بلان سيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی اوجوره هوریا که کسی بری جلوس کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دیکه باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منرزیه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ندا فرمی عذابو یوم الظل على كل لقرآن سيركين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمني شان نزيك بو يفرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وان ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شو نقش شان نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقنعوا شيء يقنعوا شيء أبينين أم قوما كانها كاري خرابيان أنجامهم أم بيغمر نازارش هاتوا كان صفتي تايبت مدي خويه هو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمروا نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکه چاوری پادشان لناکه دوی او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چکسازی هاتو بو اصلاحو چکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوه که یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيا لمانا يا كميان التوحيد تنهى الله ببرسي تنهى الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر من داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بوها تو فساد نیالی بوها تو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان بس خلق يا خليك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى علي بويا سدى وزير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر الرقاء كان نالا خلق رولب دينبك دوامي شان عينك ناشرينك الان که حقیقی چکا اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینه تان نابه که الله ناریو تخواره وکو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلگانه پیوندی نیه به بازار روان پیوان دینیه با اقتصاد او، پیوان دینیه با اجتماع او، پیوان دینیه با یاسا او، پیوان دینیه با خیزان او، پیوان دینیه با آزادی خلقوا بهی شوازه بوی لدوای داین سری رو کن شعیب پیغمبر الان آمن و جکت و آمالیکا اما واز لدینو دابون ریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لی زود تکا چون تصرفات و معامله بکن لغصر و دو سامان منا او دینی النابی و تبغونها ایو بجان اینجا اما اصول دعوکی بود ای اسلوب شوازی دعوکی ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا کمیان الاعتماد على الدلیل والبرهان قصی بی بلگناکا قصیت ناکا دجی عقل بی قصیت ناکا دجی بلگه بی همی شخص کانی ببلگه بوی فرمی قد جاءتكم بینة من ربكم بلگه ناو ایتر او بلگه بلگه علمی و منطقی یا خو معجزه هدو چانا گریه توان دونیان الدعوة بلين ورفق بانش ابو حق همیشه بنرمون یعنی ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه نرمون یعنی لهرشت بيت جوان يكا لهرشت كي بسنيت و ناشرين يكا امشغاري هر بي بنرمون یعنی بي بتوربون خلق بناغري بزماني زبر خلق دوره كويتو ابي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بويه ابي جوازي بكين لنيوان جنگ كبزماني زبرا انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي اما عنفي تيدابي بلان دعوة هميشه بنرمونياني اها بيغمرين ازار من عليه الصلاة والسلام نام انيري بولاي سر کرده زره زکان جهان لگل اوانیشا کچن مشرک و کافر و درندن کچی او نرمون یعنی خوی لدست نادا علی من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس الى قیصر عظیم الروم بوش وازا علی گوری رومکا جنیمی نادات سکایفی پی ناکا چوک ایمین زیکی بکاتول الله نزدیک بونمش به آموزگاریه به آموزگاریش همیشه به چی بیاد؟ به نرمونی آنی بیه بویه همیشه فرمی یا قوم لگل قوم مدینا همیشه بیا قوم بو شواز نرمونی آنی ایسا شاید تکن بخون رو لگل اصحاب لی کشا همه شواز بس نرمونی آنی در بره هرچند ایشان ترسینه که خواه گوره لیان تو ربی سزانه دا او ترساندنه شر به نرمونی آنیه او اسلوبی دوم یعنی سین یعنی نعمتكان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروة سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هزتان كمبو هزي بوزور كردن بهزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات و سروت و سامانی بزرگ کردن دبیر لو همو نعمت بکنوا التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاتوا کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گورا سری کردون کستمیان کردون لنایی بردون لنایی بردون خواهی وش لون بهستر نین بویا فرمی چی واتقوا الذی خلقکم والجبلة الأولين لا الله خطان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشيني شي دروس كردوا أين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردنيا هميشا أميد يعني بيبخشا نكبلي والله قناه ما زور كردوا يتر خواه قولي لما نخوج نابي بيا فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود بپارنوا داویل بردن کن لپروردگار ما بگرنوا ولای الله ولای پروردگار بدال نیاو پروردگاری من رحیم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه او پری خوشویستیه ود او پری خوشویستیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیتنا گا او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای که سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كوملك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلاي وهي ناوة كوملك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوبي عقلي أسلوبي عاطفة جوج دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوبي أم بيغمرا نازارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكب ابنه بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويني حق بسر قسقي منه نبي رق الأمنا قينا بلان ولا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجري منكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بيو أنني كدور بكونا للرقي حق شوك أما بيامك تايبت ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشان نبي ترقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتاني به غير الله نبي هيج خواه يكتاني غير الله نبي برسلابك ديكة تاني كواتا أولا روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكمزانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوه قندليه كي هملانان هبوه بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لايتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعان لخلق قرد رجعان لقرتن هرششان ليه كردن أقر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كي نتان كجين نارن جاري كي ديكا بيان بمناوا بازي لها يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيل يان ليه كذن بنرخي كي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقري يانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو اشكارك ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باورا بكش بيغمران هيتش يان نبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوران بروجي آخرت نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردقار باس زين كان لأسمان وبوبني ريتخوار وهمين لنا وبري أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي أين سر آيتا كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر در لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك تزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوكي زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس او ترازوكي هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا وزنو بالقسطاس المستقيم. سورة كي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازيدا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة قيتي ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني يبكا زور فيلي يعني يبكا اجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين اذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي ابو الازمان العربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي ابو بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيرك وردكارك تنجوانا لقرآن أما زمان القرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا جيش تقربون هنا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلاية علابو استعلاية ما في خوي تواور قري أجيت لي قصاني جوان ترين قوشتي ليسي على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكرين أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صعبه كسي كيب ولاي سيريا كان أقر أو كسا بيشو يشتقي باتي أي كيشو أي بيوي بلايوه اما كركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سرگی گوشتی باشاتی گوشتی باش بچیه با کسک بلای او پیوا بیتی او کشا بیتی که قرص قرص شتی قرص یاداتی شتی باشی داتی بلام کات سرکا فقیری که هجاری که نداره ای کیشی او ای پیوا ما هیچ ناکا کسک هیچ ناکا بو گوشتی کی هیچ یاداتی بزن وردکاری قرانه که چن عظیمه يعني لحقيقة دا كو تو كسكا أبيبي أها كسكا دانسي الله تو رزد هي فرمو قربان لخزمتام آما ماركي باركي يديتي بلام أوي ديكا كالريزينية أتي أمريكي تشيني أديتي بلام بنرخي تي بنرخي ألماني بنرخي ياباني كواتا لحقيقة دا هاتشنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دا بوشي بو كسكانا بو كسكانا إن جامد تايبت نية بكيشانه وبيوانا أما النمونية كبوزردان لخلقي أما النمونية كبوزردان لخلقي بوي دواي ترى فرميتي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايك زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواسري لها مو برلمانك هالواسري لها مو حكومتك هالواسري لهمو كوچو كولانك هالواسري لهمو بازارك لهمو چارخانيك لهمو قطابخانيك لهمو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقي كي جماوري كي زوري هي تو زانی کسی چی زیرکه نه بی کته پرسیاری لیبکی بله ایج نیا قسکانی وانین بیشکین ولا تبخس الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نه نه شتی باش شتی بلام شتی خرابی شی ایوی بیشکین شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال با یکون کشه کنه بی ایتر همو چاککانی اصرات او همو چاککانی اصرات او بس واسی خرابکی اکا ولا تبخسوا الناس اشیاهم جابون توا طواو طلاق دراو جابون توا ولا تبخسوا الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمیردکونکی پرسیاری لیکا اللہ لگل توا چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی بی ناموسی و کخوی نبو کچی واجنیه بس لبر جابوت لگلا همو چککان یشاره توا ولا تبخسوا الناس اشیاهم بپیچوانه شو میرد لگل جنکی ها حكومه حزب قال انا وياك اهابني كسي كان امات تطبيقناك بدنك من النبي معارضه لقل دا صلاته قد بيني وتانا دا صلات داني جي خير بايشي بزوتها يعني اوبوزيسيون ابني يا اخو اوبوزيسيون داني كي خير بايشي دا صلات ابني اوبوزيسيون هميشه ايوتيا دا صلات ناشرينكا دا صلاتيش ايوي خو جوان كاتو اوبوزيسيون ناشرينكا اینجا پیچوانه او اپوزیسیون نمیت ده صلات دار اینجا او هر شکات سر اپوزیسیون ناشرین که او دوی نه ده صلات دار بو امیت اپوزیسیون ایسا قصب ده صلات علی باشا سری که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستادا کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامی که مستر نامی اقصد ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشا کان دمه جواني كانت امي انا شلكانا انا شلكانا ولا تبخسوا الناس اشياءهم بين شوازي بي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام قال طب بخلق مكه شتي خلق بكم مزانه بكم مزانه باكل كبزني كيجي كبرك هل اول اذا صلاتي كل كبزني كي يعني اوني ماوتو كل خيني ريب وجنابت تو كني مزانه بكم مزانه ولا تبخسوا الناس اشياءهم خيرك كا او على مود زكاه بجيرفان يا همي 100 دولاري ها بدفتر خيرك كابراك شي 250 شر مويخات نامي غلطي بيمك ولا تبخسوا الناس اشياءهم بزنا لنيوان قالانا عرب كرد بون كي شكل نيوان عرب كرد دربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيدي كاناني ولا تبخسوا الناس اشياءهم حتى على خلص تم كاركان اشياء کاتی استمکاری که ایشی چاکه هی دنیای کیش خرابه بله او دنیای شی خرابه بله او چاکه شی هی ولی تبخس الناس اشیاءهم بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه مینه تو حتی لذی و آینه کانیش لذی وان مذهب کانیش لذی وان مذهب کانیش نمی بگشتی حکم دی بسریا یعنی که وقت ظلمی لیه کی استمی لیه کی نکری لیسو سوا همیانو کی اکنی تولي همو يانوكو يكواهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلاو وكلمي قندلي بقندكاري قندلي بكن إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسي قندلي ككا بلام نازان منيتي يباكي كا بلا من ردا مفسدين تو اي زاني كما قندليه بس لو حالتك ان جعفر ماشي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي ختان بارزن لو الله كي ويدرس كردوا قلاني بهزي بيشين شي درس كردوا الجبله يعني قلي بهز لتشيو هاتوا للجبل وهاتوا شاخ شاخ بهزه انا زور بهزه جي جريشه باشا ايه او قال انا هرچن بهيز بون ده صلاتي شان ابو ده صلاتك كانش تشسبابو بلا من ابرو استميان كرت خو قرل ناي بردن بيوش بندو عبرد ورقل لا قالاني بيشوتر خوتان بپارزو الله كي ويدرس كدو قالاني بيشيني بهيز يشي درس كدو كشي أوان لو والله ما باب زانين شيان كردو يا كم خال كولام قسكان شعيب بيغمر يانا وتوا وتيانا قسكان تيكلو بيكلو الو زي ما اللي تناقي اتخوا بس شي كردو بس يوي كردو رب كان تنها الله رمكنا او خدا سختانا بس يوي كردو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زات شي وتو كشي وانا لين شي قسكان د الله زلي تناقي ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه ما ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيلي تنها جيلة كسي بهيز دولمان خامد صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أجر هوز عشيرتك نبوايا ما برد باران ما نكردي تو هيج قيمة احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزان أم بيغمر نازارة شون والام يانا داتوا إن جام آيتا بيوزبك بحالي أم رومانو شو القرآن تنهمو زماني بيغمر دانا بزيو لابدو دانا بزيو يما هميشا هندي لي ورقلي شعيب بيغمر فرمي شي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي يوبا ريسترا لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي قوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيش الكردوا أما شي مان بيغمر يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارش اجتماني بكي بلام خلق هذا ده جنيه با الله ده ببيغمران ده بقرآن وتوراة وإنجيل ده سكارينا كراو ده حج كان لنا الله أزاديه بوية مشغلين آية الله لا يوكم ترى لالله الله تان بلاوة قورة ترى بالا ترى لالله خاكون اجتمان تان بلاوة بيروس ترى لالله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتيانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادوي ليكراوا بلا مسحرين يعني جادوي زور زوري ليكراوا او اند جادوي زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إن جاء وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو قري إن جاء دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشارة كمان در تانقين دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعين ببولكي خويا زاني طابو إلان خواهو بوها الله در تقين لشارة كمان يشاري تو يشاري ميشي شاري اوانيش بوشي لقريتنا ها زوجار من اول آية دوباره كمو الله ينقر وردقارة فرمتي والأرض وضعها ليل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكار كان شون يخلنا والأرض وضعها للأنا خوي جورا فرمي بروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بومرو فيجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشكت مروفي شو أجالي شقريته باشا كانش يمالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنام أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أجر باشجز نبنو شوني ملتي يمنا كون شوني آيديو بيدو بالرأي يمنا كون إن جاوتي أنجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألكاك دي داريب وخوت تو حق چی مثلا لشکی خلق کرد؟ به حجابی خلق کرد؟ خلق خوی رو تکاتو رو نگ؟ تو حق چی مثلا؟ تو حق چی مثلا سیاست او؟ تو حق چی مثلا حکومت او؟ تو حق چی مثلا اقتصاد او؟ تو حق چی مثلا تجارت او؟ تو حق چی مثلا اینتر همون سیستمی که جان لدین سینت او؟ ل؟ اول رزمان بخواه بدون تشبیه از آنی او کوچی وای رزمان بخواه قصی آوان که کات رزمان بخواه یعنی خوار زینیه هر آواگر تو. چن رولیک باوچن هه باوچن ک داینن لسرو سرو داینن علی بابا جان رزمان هه بوتو بلام قسم مکه خو من زمین چون خ مالک بر ریوبین خو تو رسی قسمک یعنی الله تو هیچ سمکه نقصته به اقتصاد نقصته به تجارت نقصته به سیاست نقصته به نظام جانا نقصته به علم لا منطقه لا معرفه هیچ سمکه ماشا خلق بوتو پیوندی لگلتو آ درست کرد و تواو، اما شوالی. حق چیه؟ اینیو جکت وایلی که ایم آزاد نبین لسر و تو سامانن چون فیل کن فیل بکن، چون پر بدسینی بدسی بینی، اصلاتک تأمرک أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جد وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كده الراس جوي. فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هل دو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين چي بمندبا با پروردگاركت اللهكت چند بارشا إلى أسمان بين تخوارو بيا بسر معنا تفرطو رامامك كسما نيالتو بل بمند فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدرمونياني ولاميانا داتو بلكو پاش گزم بنوا قال ربي اعلم بما تعملون فرموي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لو ايوا چكر داريك كن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزاي روجي هور گرمك گرتني گرتني كگرتني هيچي برندان اخذهم گرتني هوريكا قرمايكي زوري بلاو كروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بدلني آيوة سزاي الروجكي زور زور قوربوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدلني آيوة لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغي كي زور زور قوره هي بلام زور بيان باور ناهنن وإن ربك بدلني عيشوا پروردگاري تو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا بي دا صلاة دارا زور زور مهربانيش يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قور الرحمن بيبكي خواهي قور الچاو دلمان بكي توزياتر بوي لپا مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوم الله من لينسني يا ربي مال من بازار من يا ربي زان كومان فيرجمان يا ربي حكومته بلمان مان يا ربي ليوان ليوكي لعدله لرحمته لبركته أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

Mm-mm.

0: لیکولینوی کی زانستی لو شمارانه کله قران ده هاتوا ام شمارانه بو چی هاتون حکمت له هاتنی ام شمارانه چیا جیاوازی در برین قران یکان بو شمارکان چ اماجه کان تیایا لا برنامه قران و شمارا ولامی ام پرسیالانا وردگرین قران و شمارا لانی اعجازی شمارکان بو بیسران رون دکاتوا برنامه قران و شمارا لا مدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قران و شمارا قران و شمارا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمان وإيمانداران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن ألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي برقان رحمن في أبكاسا وسلامت مانكا هداية ما بقلم يعفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كيكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتو نو أو جمارة ناس العوية كبير صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وسلم. فلسورة صادة لا قصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبى سرعة مش برزي أجن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كيتو مارك اللي وفرميه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياوا دشتك يا أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزيزي خوي پردگارا باوكي سليمانا و ابن علي داود سليمان وكو قرآن فرمي بس جولك قيشنا لا يولا محرابك يا ابو محراب شويني عبادته خواه پرستيو سجده حتى امام بيضاوي لتفسيرك يا فرمي محراب لحرب هاتوا كسيك اشيت محراب و اعلاني حربك على الشيطانة اعلاني حربي كردوا لك الشيطانة. فبوي درس اقلو ورقلين كإنسان عادة دهيم نيو هادي او خوش مندي ابي اصل واقع بشي تلايك سكيكا كاركت بيتي شكت بيتي بهمو ادبو روشتو اخلاقيك هو خلق ترساندن وتوقاندن بيغام صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هج كسي ايكي بترساني لأيمنية هج كسي سلاح لأيكي هلقل لأيمنية هج كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني امانة هموي مكروه لشرعة وخواهي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتب كارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي لي كان كردوا فاحكم بيننا بالحق داوي دات بروريد ليكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسيك من واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی کنم قصه ای کردو هر دو کن بلا یک قصه ای کرد به یکی کن بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو کن بو بلا هم زنایان لتفسیریم آیتا فرمون او مظلومک بو مظلومک بو ام هاواره کردو ام قصه ای کردو حتی الان او ایک ظلمکی جیوی سویتی بی کرد نو تو نوکی هبو تویتی تو دانکی خوشتم بره نعجکی خوتم بیتی حیوانکی خود برکی خود بمدري الله أيش بهمو تصوري خوي ظلم نبوة بويا أم بناري هدل كانوا وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجاة مان بلهم كيشيك يميتين. إن هذا أخي له 99 نعجة زور بي أخ لقرآن هاتي باسي أخوتي يمن نوع أخوات مان هي نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاو نشتيمان برايتي إتر برايتي كان زورن برايتي إيمان برا زور بي باسي برايتي كاني غيري برايتي دايكو باوكيكا زور بي آياتا كان بويا ليرا زانايان لين مرجني ام دوانا براي دايكو باوكي يكتري بوبن بلام كسكا كمظلوم او يعني وشيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناو باخي قرآن كاتي باسي بيغمرانا كات باسي قوم كانا كاكا ناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا اگر هاو ديدي جنبه اگر هاو ديني جنبه اگر هاو زماني جنبه المهم تو آدم و حوا كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم و حوا باوك آدم و دايك حوا كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرچ صراعيكي هبه و هرچ اختلافيكي هبه و ناقينيك تو و ناش بي و ناش كري تو حاشا لمو لهو بكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومان أكاتو كناين آدم و حوا كواتا براي يكترين بلا مثل اختلافاتي آيني ومذهبي وإرقي وأمانها تنتبيش وإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك فلنيها وعزني في الخطاب ألي برا كم نوتنو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك فلنيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا وتظلمي ليكردي استمي ليكردي بدعوا كردني يقدانكي بونوتونوكي يعني ببسط ولهمان كاتا فرمي وإن كثير من الخطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم ليكتريا كان بغي ظلمه استملي اكتريا كان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا كسيك نبيه اعلان ايماني كردوا ومؤمنه وهاتو تدائري اسلام ايمانه هر اوش كفايه نيه توبلي من مؤمن ابي اما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بهم خصومته فاستغفر ربه استغفار كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبونيك وشوركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أناب يعني ورجع قرايا وأندي كمان وأناب سجده بلام أناب الأصل قرانا ويه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يعني هميشة اللي خوش بوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديثي بيغمري جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرا صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم فرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظة كام 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شنك اسما من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتونو ناوي هي أخوة جل جلاله نوتونو هاتوا لفرمودي بيغمبرها 100 إلا واحدة تأكيد يكاتوا بيغمبرها صد داني كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها إيتر أمانهم يقدر توا بس خوي برودجار عدي ناوي وإن كان يككل معناه كاني أصل وين نوتو نو ناوي هي أخوا أجر صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستيب كا أو صفات عن إخوة أو نوع عن إخوة برودجار بونو من إخوة كريمة بخشنده بيتوش بخشنده بيخوا رحيمة بيتوش ببزيبي أما مسألك يعني من أحصاها دخل الجنة أما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل أسماء الله يا أجي وأسماء الله طبعا توقيفية نك توفيقي به بويا هندي اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديثة كي ترمذي كنوتونوكي هنا وأم حديثة ضعيفة أم حديثة ضعيفة بلام نوتونوكا هموي وارد بوا بمتفرقي وهوي توقيفية بوانا منها أنت يجار علينا يا ستار ستار لضمني أسماء نية بلكو ستير هاتو إن الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنا وتنوكي الترمذية نية فأصل ويا أسماء الله توقيفي بتوفيقي نية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودكاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتاية داولة فرمودكانكم رحمة بيبكا ساقو السلامة بانكا هداية بانبا خواهي تعالى قلمي عفو بنا ستاورا كان مانا وبانكا بوكو سانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنا دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خواهي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيدات بأخواتا نسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: رادوين محلاب دنجيك بو بانكوازي بيامي.

some

الله الله الله الله.

0: الله. احسنت ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها.
0: الله.
1: ونا

ما شاء الله.

الله الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي پر ودگارك إن كيار متدائن بتواني جارك تبين وخزمتي وعزيز خوشويست همونا لخزمت فرمونا شيرنا كاني پیغمبر خوابين عليه الصلاة والسلام كرنو ما ايوانا كان بو جوان ترين و باش ترين هر سوكوت و آكاد و رفتار لكتب ادب مفرد امام بخاري قيشنا فرمودي حوصو پنجاو چوار واني حفتا و حوتين. امسي فرمودي ناو نشانك ايوايا باب قول الرجل فلان جعد اسود طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيب. سيفر مدمان هي باسي اومان بوكاكا هنديك جار بعزي كس واناس راوا كبون منا علي قجلولة رشت علي بالا برزة بالا كورتا ما بس صفتكيتي ما بس الشكان نوينية علي اما مجالي تيايو دروستا بو بيا ناسا كردني ما دام بي ويسكا فالمدي حوصو بنجاوشوار كلا سندكا وكوتليق ساهية ابو الروهم كيشك لأصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام كلا بيعي الشجري رضوانا لقل بيغنبلا أبو علي الصلاة والسلام. أما فرمين لغزوي تبوكاك قرأينا وقدر وابو نزيق بيغنبلا عليه الصلاة والسلام خوتبون تأونا لي نزيق بوم أولوية أبو عا بيمان بريك تركيو أوعنا دعاليك بياني بريكوتين هستاين ورده ورده بريكوتين جال دنجي تبوك درو دريش بو مسافة كيكا قرأينا وبيغنبلا عليه الصلاة والسلام كوتين قسا كردن لقصة كان يا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرسیاری چند کسی چیلی ما کرد که نهات بون بو جنگ که بو اوی بیان ناس ما بو نمونه لیه چش علیه پرسی ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاب و تی او او جماعت سور کلگت کوسگ چیان بسره نفر جماعت چند کسی اکن عادتا نلی نسی او بودن حمر جمع احمر یعنی سور خمارن طوله طوالش بالا برز جمع طويلة ثتا جمع ثتا ثت يعني كوسب كردي خمان او كمين يا مي كما پیغمبر علي صلى الله عليه وسلم فرمي شي علي مشكم او علي هات و علي هات بوم جرايو دعايه توزه تري بيشوتي ما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكه شراخين وتي او جماعه الرشطاله قجلوله كرتباله كشيان بسلاهات ها يعني همو بوشي اما شبکه شرخ خلی ناوی اویگ بو چون خوم علین کانی اک اویگ دال اویشم بو باس کردن ما بس لم فرموده او یکا جاری واهی باسی کسی که که برانبر نای ناسی ناشار ابری بالا برزه کردن پیشی خوش نبی کتولی بالا بس تو ما بس غیبت نیه ما بس اوانی بیشکینی بو تعریف وای پی الی امیان لروی شرعی و دروسته لم فرموده با قواتر ام فرموده صحیحه من هیا کل بخاری مسلمه فرموده حوصو پنجاو پینج دايك من عايشة رزاي خواهي لبي أفرمي بيهوك دعوي مولتي لبيغمبر كر عليه الصلاة والسلام دي مجهورة بيش أوي بي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي بئس أخو العشيرة فرمي أم بيهو خراب ترين كسي بنا مالكيتي لا هوا يود بيغمبر عليه الصلاة والسلام ما بو تعريفي بوي خلق بي ناسي بزاني شون ما عملي لقلا فلما دخل انبسط إليه لك كابرها تجهورة بيغمبر عليه الصلاة والسلام رئيسي لي قدو قسي خوشي لقلا كدو عنا نبي بلك كعبناك خرابة خو معنى يوانيته خرابي لغلابة هايبتي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كعرسو كوتي زور جوان بوا علي كدوائي روي كعبرا من يشتم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام توتي أما خراب ترين كسي بنا معلقيتي كشي برسو كوتي زور جوان لغلاء كرت في أغنبر عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله لا يحب الفاحش المتفحش فرمي بيقومان خواهي تروردقار أو كسي خوصناري كتا ومبارو بلاي تاوانيه اچي يا قسنا شيرينه وبلاي ناشيرينه اچي يا هلسو كوتي ناشيرينه وبلاي ناشيرين يعني اول ايمي مسلمان نا وشيتو ككسي خراب بي ايمي اشتغل يا خراب بين اشكري متفحش بمعنى اوبي يعني او خرابه توش خراب بي لقل يعني ردي خرابه بخراب من نادينه كسي كجني ودات وجني بينا علي كسي هلسو كوتي ناشيرينه تورسو كوتي ناشيرينه كما مساك معناه سلامي كلا خلشي دعوتي أمام مساونا شايني سلام نين خلشي باشنين فرمي أقل أوان شايني سلام نبن من شايني سلام كردنم يعني تو إنسان بي قدر حياة وحرمتي خوي بزاني أما للايك للايك يتر أنفر مدعي علماء كان بلقب ومدارات مدارات يعني خوسازان لقل خلقه
1: كبراسي أما زور مهمة أم خوسازانية كيشك لسنة كاني في غمبر عليه الصلاة والسلام في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوي سازاندو لقل خلشي زور زور خرابة خوي فرميتي بئس أخو العشيرة أما يعني خرابتين كسي بنمالكيتي في غمبر عليه الصلاة والسلام لقل يا هالي كردو مرحبا يكردو ريزي لي كردو رنگ دشويني خوشي بوشوال كردم يا إن بسطة لو معناي زور زورة أما بيلا مدارات خوص عزان كلكات غزور زر إما رنگ دي لقل كسي نزيك خو معنا نقنجين أو براسي كادة شي باشني إنساني مسلمان بيوست آقادار بي إمامي بخاري رحمة إخواني ركال الصحيح كام فالمدينة عنوانك أو ما يجوز من اختياب أهل الفساد والريب يعني خرج زور خراب بي دروس تخيبتي كي ولما خرابتين كسي بنا مالكيتي لبري زور خرابة وي خلق بي ناسيو آقاداري بن بو معنايا لو الروة مجالي تيايا بلا مكتم أنفر مذاكرة مدارات ويهج جزبرداري بنا ما كان دينا بس كاري حلال وحرامي بوناكي بلي لبرو يمكن سخرابة بيم حلال وحرامي ودس كاري كم لا قوتي لقلع السعد يعني فرمودي دو أترمان كهر بيمدي بن بابتو وهي كجاري وكسي صفتي شباسك إنا جاري بوي بناسي تو أو صو بنجاو شش كفرمودي شي صحيحة عائشة رزاي خويلي بيفرميه استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة ثبيطة فأذن لها أفرمينا كاتي حجة سوديك شي زمعاء كخزاني دومي بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام دوائي ويكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام خديجي خزاني وفاتك ورزاي خوالهم خزانا كاني بيكا دايشي ايمن دايشي ايمان دانانا لسر بيشنياري هندي خزموك سكاري أم آفرت بيوجني معركة آفرتي شي زور بريز وبخاون بنمال وكرم وأوانا بو سودة وتمني شي هبوة عائشة فرمي دعواي مولتي لبيغمبر كر عليه الصلاة والسلام سودة خيزاني لشي مزدلفة ليلة تجمع يعني شي مزدلفة لأك خلق تياكو وبيتو اتر وردو طبعا او شوا كابت الشي ججن فرز حاجي لمزدلفة بخبه دعائي تر ليو وردو ورد دين وبرو ولا عرفات بو مزدلفين جادوا إلى مزدلفة بياني كيشن بو شيطان رجم كردن طرز تاوك وباني بياني خلق لمزدلفة به بلام بو أو كساني بكوتن يا خاون وكو سودا هاد داوي مولتي لبيغمبر كر عليه الصلاة والسلام متي من أمي بيش فجر يعني بيش باني بياني برو يعني بشن بو شيطان رجم كردن أفرمي لبرم آفرتا آفرتي شي قلوبو وخاوبو ثقيل ويكب عفرت شي بالا برزو بخو قلوب وسوده وثبيت اويك فرمي خاوب سنه ثبيت يوتو يعني خاوكم كسب كسب لي خاو خليسك بي خوشنيه بلام اما عايشه لبر حكم شرعي كوتيتي يعني لبو بيغمر عليه الصلاه والسلام ريغيدا عفرتك بيش كاتي خوي مزدلفه بجبره فرمي لبرويك خاوب دعاء كوت بيغمر عليه الصلاه والسلام والتي دا اما زانا كان كان بلقا لسر اويك آفرتو بتمنو أوانيك قرس جولك لجولكان لاوازي چاني أتوانن لدوانزي شو بدوان مزدلفة بجيب يلا وبلغي شبو أوك كسي فتوايا چي بودراوا سببكي بلي بلي بو چي أم فتوايا بودراوا فرمي لبرم آفرتو چي قرس بو وآفرتو چي خاو أواب فرمودي دواتر من كأليت بابي سيصو بستدو لغل فرمودي حوصو بنجاو حوت أم فرمودينا ونشانك وعيك فرمودية باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا بس يوم عن بوكاد جرانوي هوالو غدائك كي وعندك جاجول للتمثيل نوان دنشي لقلعك حركيك كي ابن مسعود فرمي رزاي خواهي لبي كاتب غمري خواه عليه الصلاة والسلام غنيمة دسكوت جنج حنيني لجعرانا دا بشكر بعضي كلن جعرانة بعضي كلن جعرانة بعضي كلن جعرانة هم ديارة مخن راوتو لفرمودة جعرانة يستبوتا شويني ميقات وكشون خلق خلق بيوي عمر دوبارة بكاتو يا عمر بومر دوبكات شتا مزقوتي دا اكمان عايشة رزاي خوالة بشتوانا بشتا جعرانة وشويني شتر النزيك مكة يكابتا دروي مكة أفرمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كجنجي حنين مانكر أفرمي لجعرانة دسكوتكي غنائم دسكوتي جنگا ويكال جنگا مسلمانان دسيانك ويكا حلالو شرع دايناو چون باش اكري زور يجربوه دسكوتي جنجي حنين زور بوه فما يزدحموا عليه لو كاتيا خلق ككوبنا ولا بيغمبر عليه الصلاة والسلام قرب عليه خمي وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أم حديثي بوجنا فرمي إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه أفرمي بنديك لبندكان إخوة كما بس بيغمبريك لبيغمبران إخوة أفرمي إشي لبيغمبران إخوة صلاة والسلام إخوة لسلام وبيغمبران بي خواهي قولنا ديبو لاي قوميك لجاتي باور ريبكن باور عن بينا كردو أفرمي سري شان شكان فكان يمسح الدم عن جبهته على أيش آوها كسر يانشكان بو خوين با نيوچاوي هاتبو خوارو خوينكي أصري ويقول أيوت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إخوة لم خلق نزالنا فاما خوشبا شون كمانا نعزان من بوشي بانيانكم كأما هيدي وآرامي وصبر ودلصوزي بيغنبران بو خلقشي كافر بيغنبران سلامي خوين لسر بي آوها بو لغل خلقشي كافر استمنو توي مسلمان لبرو دوی کوتونه تولج یعنی ام پیغمبر پای برزانه لگل یک دری اوانی یعنی مسلمان لگل مسلمان ام صبر و هدی و لسر خو ی آرام دعای خیر بونیه دعای هدایت بو کردون جاء ابن مسعود فرمی چی افرمی فکأنی انظر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکی الرجل یمسح عن جبهته افرمی من اواسی پیغمبر مکر علیه الصلاة والسلام ریک با ها خمال تمثيل وعندنا كآوا چون كسك دا مچاوي سرقه مش آوا دا مچاوي سرقه فرمو آوا يعني لك كأم حالتا بسال في غمري خوش ماناتو عليه الصلاة والسلام كاتيا كتشوبو طائف قلك كوان لك في غمري خوا عليه الصلاة والسلام أمش بسال أواتو بولن هرشي بسال في غمري كاتبه هاو الشي وكي بسال في غمري خوا ماناتو عليه الصلاة والسلام بابتي دواتر معن بابتي باب من ستر مسلما أم باب يكفر مدي ليره ناوى إمام بخاري كفر مدي زورت ليلة سلا أم فر مدي إيرا سنة لكيشي ضعيفة بلام فر مدمان زور لم بابتا ولم روشقاريا يمي مسلمان زور من بيويز بم روشتا برزو جوانه دا بوشيني عيبو عاري يكتر باس نكردني عيبو عاري يكتر زور قرنقا چون كبداخل يشك لبلاوشي شكاني أم دنيا إكرانا ويا بروي خلقيا و امي مسلمان اگر وريا خوما نبي ام دنياي كرانو اتوان مسفادي باشي لكن اگر وريا نبي توشي كوملك تاوان بيك لوانا بلاو كرنوي عيب عالي مسلمانان كامنا الشرعية حرامة في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن احيا موؤودة من قبرها طبعا ام حديثة اطلقي شونا علي خلقان كاتن بولاي عقبي كري عامر عقبر رزاي اخوانا بيشك لها والله ناو دارقاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام خلقك دعوي فتواي كان لم صحابيك وتان إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون أفنرفعهم إلى الإمام تان قربان إما عند دراوسية معنى خليشي على أخوارنا وكاري فلان وفلان وفلان ملام كار خرافة كان هربو خويا يعني زال الوزيان يعني بخلق نيك أبلا على مال لحوشي خويا على أخوة وتان بعقبان وتو بيد دلوستا ده مباسي ما نبرين بو كسية كمي مسلمانان يعني يقول من بولاي دادقا ودادور وأوانا قال له وتينا وامكا بوتش كمن جملة في غمر بو عليه الصلاة والسلام فرميتي هركس عيب عادتي لمسلمان بيني بو إلاقش يعني أم خلق على خلانا مسلمان بون أكريش تواد روستا أكريش يعني ويا كسي جيرو دبو بتاوانيكا ولا ما عليك إخوة تاوانيكا كاو ويتركنا أكري طبعا خو معنا يواني تاوانكي بو حلال كي أو على خوار بر لعنتك بلام لما لخواتي زلالين يبو كس باسي شي مكا فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي هركس عيب عالي مسلمان چي بيني بوي دا بوشي وكو او وايا بي كشي چي زنده بچال كلا سرمي نزاني نفامي زنده بچال كلا بي او زنو كاتو چن خيري دا ومن احياها فكأنما احيا الناس يعني او زور گرنگا پاداشتكي زور گوله پاداشتي كسيك كسيك لمردن رزگار بكا اخوي يقول له قرانا فرمي ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا كسيك نفل لمردن رزقارك او كواه مو خوش رزقارك دبي لبرو انسان مسلمان بي زور وريابه واما فرمودي تريش معني كدواتر لخدمت يا بن مبرك تريش معن باس كلو هل مكتبه باش هيك لا ادب واكار انسان مسلمان دا بوشين عيب عاري خلقيه كبدا خوس مسلمان زور بي خوش عيب عاري هيا هرب عم جيب دواء عيب عاري عقر يعني جاري تو تار خوتو تار خوتاري زمن وتاريخ نمو فرمودي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يا لا عندي شو أنا آيات القرآن تفسيرك بيز دقق سيركي کسی که اگر ریبه دوای یا یکشتی یک بدون یکسر آما مستعودی چی یا یکسر بیقرتین و بلاگ اوانا من ناشرعین بر ریزه کانم سانی مسلمان بی زور و یعبی یعنی ما مستعای که او قصه کردو و رنگ حالا یکشی کرده بی حالا که بودا خوش بلاگ مکر و فصحی که بلی ها اما ها چی مود جالنه یار با وکشون کسی بو راو دانش انا او را دانش یبو او بزانی ما مستعای فرموده که خونتو لچوی حالا یک کسی یک جاری و دفتر مودی پیغمبر خونتو علی صلی الله و سلام نوی بر راستی خونتو دانه یک حالی کردو یا رنگ بی نی بینی بی خو مالی سب خلیسانی کرده بی امانه نا شرعیه بچی بلایو که تو آگداری خو مان بی با بده چیتر معنه که پیغمبر علی صلی الله و سلام زودی حزل قصه باج و زود رق لقصه خراب بوا باب قول الرجل هلک الناس کسی اگه بله خلق همی تیاعت شو ولی دنیا ویران بو دنیا کاول بو ام قصانه پیغمبر حزیلی نبو علی صلاة و سلام که واتامنو توی مسلمانش نابی حزم علی ابی اعقامان لقصه کان ما ابو هریرا فرمی پیغمبر اخوه علی صلاة و سلام فرموی اذا سمعت الرجل يقول هلک الناس فهو اهلكهم و درست شبلی فهو اهلكهم بلا مورف رو اشهر يعني فهو اهلكهم اشهر افرمی پیغمبر خوا علی صلوات و سلام فرموی اگر جوتان لکسی ابو بلی خلچی تیا چو طبعا ما اگر مبستی او بی که علی خلچی تیا چو یعنی وقت بلی جوریک لجورکان حسکا دنیا تیک چه جوریک لجورکان حسکا خلق خراب بی جوریک لجورکان مبستی پی او بی یعنی خلق خراب و من چاکم اما جور خراب پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمیه جوتان هر کسی بو وایود او فهو اهلکم خوی لهمیان خراب واتا اما خراب انسان به تزکیه خوی بکا خوی پی باش بیو خرچی تری پی خراب بی بلا من دجار وکو خبر بیلی با عام بلی که همو منجرو دی ام موبایل بوین همو منجرو دی ام فتنه بوین همو منجرو دی ام بوین اما یعن وکو اما زانکان لشرح حدیثه که الان درستا لروایتی فهو اهلکهم يعني أم كسبوته أو خلقنا أميتك أو توشي يأسو نا أميديان كان الرحمي خواي بروردقار بو إنساني مسلمان في يسو ديابي آقاي لقصة كاني بيو كنزور جالو تو معنى قصة زور زور قرنجة هم ببارة شاككيا زور قرنجة بو إنساني مسلمان بقسيك شي تبهش هم ببارة خرابكيا قرنجة بو الشيطان بقسيك أدواب ودوزخ لبو الإنسان آقاي لك كلماتي بي آقاي لقصة كاني بي كاك اللي خلقها مخرافة خدوانية پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمید تا قیام خلق چی باشه مینه ایسا خلق وای دیتو لی باش نما خدوانی اقصه نا شرعیه هر کسی او تی باش نما پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمید خوی باش نی هر کسی او تی خلق همی خرابه معنی خوی خراب چون که لای امی مسلمان خلق چی چاک هر امینه پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم وای فرمو نک فرمی کسی فرمی طائف و جماعت و دسته لأمتکم تا قیام لسر حق امینه نک هر چاک بو انسانی مسلمان اگدار بی بلی خلق همی خرابه و اقصه نا شرعیه التعميم يعني قشيري برياردان نا شرعية بابتي شي ترمان هي بابتي شي سربخو فالمدي حوصو الشاص كناو نشانك ايوايا لا يقول للمنافق سيد يكفر مدمان هي دروسني بكسي ناباكو منافقو دور الأخوة بلاي قولة فالمدى كمان صحيحة پیغمبر اخوا علی الصلاۃ والسلام فرمی لا تقول للمنافق سيدنا فرمی مسلمانا بکسی منافق ناپاک فاسق دور الاخوه مالن سید مالن گورا سید یعنی گورا سید وكوتری صفه مشبهه یعنی گورا فانه سبب کش ما پیغمبر علی الصلاۃ والسلام فانه ایک سیدکم فقد اسخطتم ربکم فرمی بیا گمان اگر منافق سید گورا او بیا خواتان لخواتان رنجاند و خواتان تورکل سخط شدة الغضب سخط يعني خواي برودغار زور توري لكسي كبا منافقك علي سيد قورة اترما لهار بلو بهاي كابي ويقر برايك مسلمان اهلي دين يشخوين لدائر ودوام يقبو فرزي عنا كد لسري بكابدين يجنا كد بلي قورم قورم اما دروسني ام دوام بكا ابي واز لو دوام بيني لبر خواي برودغار وازي لي بيني جاز انا كان لي رباسي منافق قال كسك كافر بو زياتر يعني تاونك زياتر شكون منافق قبل بظاهر مسلمانه اگر فاسق بو بهمان يعني كسي نيج ناك دروس ني بيبل سيد دروس ني بيبل غورا تنانت زنايان خلاف يعني اي دروس تبو مسلمان شي هكذا اي مسلمان چريكو بيك بو تري سيد لا يزربي زانا كان بله شكون پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ان ابني هذا سيد فرموي ام كريمن كما بس بي امام حسن السيده هيدي يعني قوله يا بريزه لله خوي فرورد قال هندي زانا علين دروسني شو كحديث المعني السيد الله جوري مطلق الرها هر خوي برود قال السيد الله أو كخلش كاتن بلاي في غمر عليه الصلاة والسلام وتيان أنت سيدنا أنت سيدنا فرمي السيد الله في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نمر عن جورا جورا جورا هر خوي لا يمي مسلم هر خوي برود قال جوري ما بس ما يعني بو خلش كدور لخوي بهش يوي كلمة جوري بو بكان يعني تعظيمي بو بكان معناه وني بيرزيب كي برام بري إما وكو زور جالو دمانا اصلا اصلي ام كتابي امامي بخاري كزياتر لهزار فرموده بس بو اوه خلق فير الرئيس وحياة وحرمت وادب وعكار جواني بيه هر اصلي كتابك ووايه بير رجي برامبر هيچ كسي اكناكي تنانت وطمان جنيو بشيطانيش نالي بلعم لهمان كاتا كسي فاسخو بيدينا نايكا ما اولياء اخوان نايكا ما ولي امري مسلمانا نايكا ما قوري مسلمانا امنا شرعية في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أجر كابلاي منافق سيد وقوله هو بيه هو خواي فرودقار تان لخوتان رنجان دوا فنا أقلين بخواه لتوريوها زبي خواي فرودقار خواي فرودقار بمان بارزي لهم قسيكي خراب لهم وصوتي خراب يا ربي خواه هدايات مان بيبور روشت برزجوانا كان بمان بارزي لروشت خراب كان عاقبة خير مان كي خواه لي مان خوش بي يا رب العالمين خواه لي إمو لهم مسلمان خوش بي متعب اللي دايكو باوك مان لما مساكان مان واني فيري خوين دنو خوين واري إيمان وعقيدة وإخلاق يعني كردين وأنا جوانا دنگ ما نوانا هاو كاريم دنگا كان واني داود وعي خيران لكلان حق ما في عني لسر ما خواه لهمو ما نخوش بي خواه انو خوش اشفاي بو بنيري او دلينا خوش دلي خوش كي وقرزار قرزي بو دفع كي او هر نيازو ما بس اشخير لدرياتي بو جبجة كي يا رب العالمين ما يبرغان ما لكان ما نبركي لخير وبركات جنجو لا وكان ما ندامز راو كي همو ما لفتني آخر زمان ببارزي يا رب العالمين لفتني شبهات وشهوات بما نبارزي هدايت ما مدي شاكا كار بين ايمان وعقيده ما نبارز راو كي يا رب العالمين عبادت من راس ودروس كي اخلاق روش من برس كي بمان فاردي لها مرسو كوتشي خلاب يا رب العالمين خواهي وشاكا شاكي بوبكي وخلاب هداياتي بدي او انا خوش اشفاي بو بنيري او ادلينا خوش ادلي خوش كي وقرزار قرزي بو دفعكي او هر نيازو بس في خير لدلاتي بو جيب جيك يا رب العالمين مالا كان من بركي لخير وبركات بتايبتي او مالا نجوان لدنج معنا او سائق وشوفيران نجوان لدنج يمي خواه هموي بباريزي همود الخوش كي هرشي اكمان بيوسه بو دين من بوجين من بيماني عطاكي هشتي زرر اليماني لادي ام كردستان من بو پر كيله خير وبركات لا امن وامان لتبايل يك رزيله حوالي خوش يا ربي خوارك شاك لغل ملتي كل شاش بو كر كس خراب خوا هدايتي بدي يا رب العالمين خواله تقارن هر مسلمان لم سر جال نار حتى ادري خير اللي بكيتو بتايبت واني لزندان انا واني لنا خوش خانه وانا لدور ولات انا وين هر حالتي شي دروني نا خوش اخو ادري خير لهم مسلمان بكيتو يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: فیزیکی هاي باب خواني جا قولي وكان لكاتي خويا بشويت مثلا او بو نوعا ام عسكر تاريتو دسمو كرنا بقورين بچي با آراستو امشگاري بسودو نورمال و ايجابي
1: لس خوش بمان سيان برنامه طبعا پیز بواقع كاتي اكي انشاءالله زياتر درجه بيبين و لخزمت ابين سلام كاتي برنامه كمان بره كوتاي اراد الزان و خوش ايسان بم اندازه دينا كوتاي القيم جارمان تا القي كتير ده تنسفيرين بو ذاتي كارجي استفاده زياناكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام
2: رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت. أجر يونس بيغمبر سلامي خواي لسربي لدمين هنجي أكدا غيري خوار أو هريكشك لإيمة بجورك لنيو أم دنياي برلا نهنجي دا كوتوينة دمي نهنجي كيزور قورو ترسناك هنديك من كوتوينة نيو دمي نهنجي إحساس وعاطفو غريزة هنديك لدمي نهنجي بيرو أندي شي تاريك هنديك تر لنيو دمي نهنجي آرز ويدورو دريش هنديك تر لنيو دمي نهنجي عجب وغرور وتكبر هندي كتر لني ودمين هنجي وهمي آزادي ورزقاري أبينين كأم دنياي برلن هنجي برسي بشمار رقيهاتنا درومان لدمين هن تنهاوتني ذكري لا إله إلا